بحلم بيك أنا بحلم بيك وفي أشواقي مستني بحلم بيك أنا بحلم بيك و

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: I see. Thank you.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أب على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصاله

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: أعلن أعلن
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.

0: على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد.
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: بانجور.
4: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: الجور مع باني الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
2: يوصل اكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله،
2: كلش سهله.
1: اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للاعلان على اذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحك الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
8: بانجور بانجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، أهلا مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. يسعد لي صباح عيونكم وخميسكم مبارك إن شاء الله، ومرحبا بكم في لقاء جميل صباحي يجمعني بكم من هسه لساعة 10 في بانجور. تحية لمستمعينا بالسيارة اللي مختارين الموجة الماسية 91.5. إن شاء الله الطرق زينة يا رب، إن شاء الله تمشي. تحية للناس اللي رايحة تفول البنزين واللي بالبنزين خانات واللي دي يطلعون البنزين خانة. إن شاء الله الكل يعبي ونتساعد مع بعض. تحية أيضا لكل العاملين في محطات البنزين أو الغاز، وإن شاء الله السلامة والصحة والعافية للجميع. تحية لكل شخص طالع على باب الله في يوم الخميس على اعتبار باكر جمعة، يمكن أكون ناس حتقعد يعني ترتاح. إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله مرزوقين ومباركين في ذلك الرزق. قولوا آمين آمين. إذن بانجور ليوم الخميس بدأ لساعة 10 طبعا، وإن شاء الله تكون رفقة حلوة بها كلام مهم، بها ابتسامة ضحكة حلوة ومعلومات مفيدة بإذن الله تعالى. كل هذا ويا ميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد.

صباح الخير عليكم وعلى عراقنا الحلو، عراقنا اللي بنهرين بنفط ب شنو ثرواتنا، هواية أمور موجودة عندنا، الغاز الطبيعي عندنا، أسماك عمية أسماك عمية عندنا أي في الأنبار الحبيبة. بعد شنو عندنا؟ عندنا السيليكا، رمل السيليكا. العراق يمتلك أحد أنقى رمال السيليكا في العالم، فماذا إذا نستثمرها؟

من نحكي عن ثروات العراق أول شيء يخطر بالبال هو النفط، لكن أكو ثروة ثانية ما أخذت حقها وهي رمال السيليكا، رمال السيليكا البيضاء طبعاً، اللي تدخل بصناعة كثير من التقنيات الحديثة. أحبابي، السيليكا هي المادة الأساسية لصناعة الزجاج، وبعد معالجتها يستخرج منها السيليكون، وهو عنصر يدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية وألياف ضوئية، إضافة إلى استخدامات صناعية كثيرة. العراق يمتلك ترسبات كبيرة من رمال السيليكا خصوصاً في محافظة الأنبار، وتمتاز بنقاوة عالية توصل في بعض المواقع إلى 98 أو 99% من ثاني أكسيد السيليكون. هذا يخليها مناسبة للصناعات المتقدمة إذا جرى استثمارها بالشكل الصحيح. واليوم ورغم امتلاك هذه الثروة، بعد العراق يستورد كثير من المنتجات اللي يمكن تصنيعها اعتماداً على السيليكا، مثلاً أنواع من الزجاج والمواد الصناعية، بينما يمكن أن تتحول هذه الخامة إلى مصدر مهم للدخل وفرص العمل إذا أنشئت صناعات تحويلية داخل البلد. لهذا يرى مختصون أن رمال السيليكا ليست مجرد رمال، وإنما مورد استراتيجي يمكن أن يساهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

نبقى بالأنبار دحق. كهف بالأنبار اكتشف مرتين، والأسماك زهرية رقيقة عمياء وموجودة من 2010. طبعاً وفق وسائل إعلامية محلية، فقد نفت مديرية بيئة الأنبار ما جرى تداوله بشأن اكتشاف كهف جديد في المحافظة، مؤكدة أن الموقع المتداول معروف لدى أهالي المنطقة ومسجل لدى الجهات البيئية منذ سنوات، ويقع ضمن منطقة الخسفة في قضاء حديثة. قال مدير بيئة الأنبار قيس ناجح أن الخسفة عبارة عن منطقة منخفضة تضم تشققات ومواقع تحتوي على مياه جوفية، بينها الكهف الذي ظهر في المقاطع المتداولة، مشيرا إلى تسجيل وجود أسماك عمياء تعيش في الأجزاء المظلمة من مياهه منذ عام 2010 وبالتعاون مع منظمة طبيعة العراق. كانت شرطة البيئة مستمعين قد أعلنت في وقت سابق اكتشاف كهف في الصحراء يحتوي على مجرى مائي وأسماك نادرة تفتقر إلى العيون، وما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن أحد الصحفيين انتقد طريقة التعامل مع الموقع مؤكدا أن الأسماك الموجودة في الكهف المائي للمنطقة معروفة علميا منذ عقود، إذ وصفت أولى العينات عام 1955، فيما اكتشف النوع الثاني عام 1977، كما أدرج النوعان منذ عام 2018 ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بدرجة حرجة وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

بونجور، تحية حب للناس النباتيين، للناس اللي ما يأكلون لحم أبداً أبداً أبداً أبداً. تدرون وحدة 14 سنة نباتية صرفة انتشر لها مقطع فانفجرت بالبكاء بعد تذوق أول قطعة لحم في الدنيا في حياتها. والله قامت تبكي، قالوا لها شبيج؟ قالت إنه لذيذ جدا. دانييلا غوردون مؤثرة وصانعة محتوى سويدية، كانت تتبع نظاما غذائيا نباتيا صارما لمدة 14 عاما، لكنها قررت التحول إلى تناول اللحوم لأسباب صحية. وثقت لحظة تناولها أول شريحة لحم ستيك في مقطع فيديو نشرته على حسابها، وظهرت فيه وهي تبكي تأثراً بطعم اللحم الذي وصفته بأنه رائع ولذيذ جداً. وانتشر الفيديو بشكل واسع وحصد ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.

تحية للناس اللي تقول، الناس النباتيين اللي يقولون إلا ناكل بس نبات. احنا بودنا ناكل لحم بس ما نقدر، يعني بدنا نبات. أقولهم مبروك، أوكلكم لحم. العلماء سووا لكم لحم من الخس، ومو بس تاكلون لحم من الخس، حتى جقايركم سووا لها التبغ من الخس باستخدام الهندسة الوراثية. تحية إلى طلاب الهندسة الوراثية. توصل باحثون من كلية إمبريال كوليدج في لندن إلى تقنية مبتكرة تتيح إنتاج بروتين موجود في اللحوم داخل نباتات الخس والتبغ، في خطوة تستهدف تطوير بدائل أكثر استدامة للحوم التقليدية، بالتزامن مع تزايد الدعوات إلى خفض استهلاك اللحوم والألبان لأسباب بيئية. ركز الفريق على بروتين الميوغلوبين، وهو بروتين غني بالحديد يسهم في اللون الأحمر والطعم المميز للحوم، واستنسخ الباحثون جينات هذا البروتين من الماشية، ثم استخدموا تقنية المدفع الجيني لإدخالها إلى البلاستيدات الخضراء، وهي العضيات المسؤولة عن التمثيل الضوئي في شتلات الخس والتبغ. اختير التبغ بوصفه نموذجا مخبريا مناسبا لتطوير التقنية، بينما وقع الاختيار على الخس لكونه محصولا غذائيا يمكن استخدامه مستقبلا في إنتاج المكونات الغذائية. وبعد نمو النباتات حتى النضج انتقلت الجينات المعدلة إلى الأجيال التالية، وأظهرت القياسات إنتاج نحو 800 ملغرام من الميوغلوبين لكل كيلوغرام من أوراق التبغ، و810 ملغرام لكل كيلوغرام من أوراق الخس، مقارنة بنحو 8.1 إلى 11.2 ملغرام لكل غرام في اللحوم الحقيقية. أخيراً أحبابي، يعمل الفريق حالياً على تطوير طريقة صناعية لتنقية البروتين تمهيداً لاستخدام التقنية مستقبلاً في إنتاج مكونات اللحوم النباتية على نطاق واسع.

الله. مرات المطربين دا يغنون أغاني عندهم يعني مغنيها بأكثر من لحن، يعني عندهم أغاني مختلفة الكلمات بس كأنه اللحن نفسه. يعني مثلا هذه عند في حياتنا ناس هم يعني يطلعها أستاذ. شكرا. سيف الدين على الواتساب، حياك الله وحيا الله كل من يشاركنا على 0770011415. سيف الدين يقول صباح الخيرات والمسرات عليكم وعلى السيد المخرج والناس الطيبة. بالنسبة للنباتيين بلكي يعيرون أنيابهم، يمكن قصد انتباههم. أوكي، يقول نكهة اللحم والدسم، أي أنيابهم صح، أي نكهة اللحم والدسم أصبح لها اسم تذوق في اللسان مثل الحلو والحامض والمر والحار، ويسمى أمامي، وبالعربي أمامي ودادي وكلهم. يعني شنو؟ يعني هسه شي يسوون لحم ما يحبوا، شي يسوون لك هسه؟ هسه هم يردون ياكلون لحم بس ما يردون ياكلون لحم. يعني خلوا قدامهم لحم بس الاكل لفات سووها نباتيه مو ويتخيلها لحم. ايه والله ما ادري شلون عايشين الجماعه بس ما يخالف.

طبعاً بالمناسبة صنعوا هواية أكلات نباتية، يعني مثلاً برجر صنعوه نباتي، صنعوا غيرها مفروض تكون أكلة لحم بس هي صنعوها من النباتات. تمام، إذا تتذكرون العلم للجميع، هذا البرنامج العظيم لكامل الدباغ رحمة الله على روحه. أنا صغيرة وشفتها الحلقة أتذكر شلون ما أدري شنو من النفط سوت الفراي، سووا مادة بوقتها ما أدري شنو، إنه سوت لحم بس هو مو حيواني، لحم مو حيواني. وبوقتها حتى هو سوى التجربة، يعني أكل بالاستوديو أتذكر، أنا صغيرة جدا. فأتذكر قال هذا الفراي سويناه من هذا التفاعل، كان أكو تفاعل لمواد كيميائية سوت لحوم غير حيوانية. تمام، يمكن هذا الشيء يعرفوه الكيميائيين اللي دا يسمعون، الأساتذة ألف تحية لهم. فكل شيء موجود بالطبيعة، رب العالمين خلق كل شيء. فأنتوا هسه عوفوا الحيوانية، الفطر والشمة هذه لحمة الأرض، الفطر هو لحمة الأرض، قيل عنه أنه لحمة الأرض، وهو لا نباتي ولا حيواني ولا نبات فطري، يعني مخلوق فطري. أوكي، وبالضبط طعم لحم أطيب، يعني تحس بيه نكهة رائعة. مين أطيب؟ هلا إذا مو البقرة، بقرة. أي أي، بس ما يصير تشاريب وما أعرف شنو. فموجود سبحان الله.

0: الباشق، صباح الخير. في كل صباح يمنحنا الله فرصة جديدة لنبدأ من جديد ونترك خلفنا ما أثقل القلب ونفتح النوافذ للأمل. لا تجعل الأمس يسرق ابتسامة اليوم، ولا تسمح لخيبة عابرة أن تطفئ نور روحك. فالحياة لا تقاس بعدد ما فقدناه، بل بما نملك من قدرة على النهوض مرة أخرى. اجعل هذا الصباح بداية لطمأنينة تشبه قلبك، وثق أن الله يخبئ لك ما هو أجمل مما تتمنى إن شاء الله. أتدري بعضهم لا يسرق شغاف القلب، بل يوقظ لهفة الأضلاع ويباثر مواسم القلب، ثم يتركك تجمع رماد الشوق وتسميه ذكرى. مستوك ده تنصحنا تقول لك تمون الدولة. سليم الجعفري يقول حيل بينا، احنا ضيعنا العمر من بين ايدينا، واحنا تانينا القطار وما مشينا، بلكي شي منكم يجينا. ردنا ننسى وما نسينا، وردنا نبكي وما بكينا، ونعتب ونحكي على اليمن. وياهو اللي يسمع لو حكينا، تاكل الحسرات بينا وما بكينا، كلها من قلوبنا العمت علينا. صباح الخير عليكم ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM. شكرا يا أبو سيوفي، وإلى أحمد أبو دلة. صباح الفل والياسمين والنرجس والجاردينيا وكل شيء حلو، الناس الحلوين، وخميسكم فلة وناسة على عيون بلبل الصباح وكنار الرشيد. الأخت العزيزة ستبان وملك المكسر مخرجنا الورد وجميع مستمعي بانجور، الناس الراقين داخل وخارج العراق، تحياتي للجميع. بعثنا هدية حلوة بصوت الرقيقة صاحبة الإحساس المرهف رحمة رياض، يا ريت ونمون على مخرجنا يسمانا منها. إن شاء الله هسه عندي بريك، أوكي، وإن شاء الله أسمعها بالبريك. ألف تحية إليك يا أبو دلة، مكملين معاكم أحبابي باقي المسجات بعد هذا البريك، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الخير، صباح الورد والعافية، خميسكم حلو إن شاء الله، وأهلا بكم من جديد في بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد. رجعنا إلى الواتساب، رجعنا إلى 0770011415. عباس الحمداني، اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين، آمين يا رب العالمين. صدام الزبيدي، صباح الخير، اللهم يسر لنا الخير حيث كان، آمين يا رب العالمين. شكرا. أزادنا، عليك القلب ثابت قفل، الله عليك القلب ثابت قفل مقفول، وموت ما أدور عن بديلك، ما أعرف صلاة بس قمت أصلي وصلي الخاطرك حتى ندعي لك، أغار عليك من قلبي ومن العيون، لذلك أنا حاير وين أشيلك، وحقك ما أجيلك أنا معذور، أغار عليك مني وما أجيلك، دخيلك ربي من الموت ما صيح، ومن زعلك صحت ربي دخيلك. الله، عبد الحسين الحلفي رحمه الله، وصبحكم الله بالخير والعافية والرضا من عنده، آمين. شكرا شكرا يا أزادنا، وطلة رائعة. إلى شاكر أبو مريم، شنو يقول؟ يقول: ربي رجوتك أن تزرع الفرح في قلوب أحبتي دون اكتفاء، والسعادة دون شقاء، وتجعل الصحة والأمان ملكهم مدى الزمان. أسعد الله صباحكم يا ناس الطيبين، تحياتي المتألقة الستبان والمخرج الروعة وجميع المستمعين. الشعب يمتلك ثروات والشعب تحت خط الفقر، أي للأسف للأسف والله، هي الفلوس لو بيد الشعب كان النباتيين أكلوا لحم. يعني هسه أبو رضا نعيم المالكي، تحياتنا إلى، مو يحب البيتنجان، راح لأمريكا ألمانيا ويأكل بيتنجان هناك، يقلب الغابة. إحنا ذا نروح للجزيرة لو للزوراء نشوي لحم، سمج، تكة، ما أعرف شنو، وين ما نروح، وين نصعد بالسطح نشوي كباب زيد، حتى ذا شبعانين نفوت من يم المشاوي بس نشمشم. والله يعني تصير هذه الأمور ربما كذلك لابد منها.

0: صلاح، حميد، شكرا. بانجور بعث لنا صورة رائعة ويقول صباح الخير عليك يا أختنا الغالية مؤمير وعلى كل الكادر وعلى كل المستمعين. ربي يجعل صباحكم خير وبركة. أخوكم صلاح الشيخلي. والنعم نورت يعني. أبو عبد الله الغالي بونجور.
1: السلام عليكم، صباح الخير والعافية والرزق. صباح الخير ستبان الطيبة، خلوقة جميلة. صباح الخير المخرج المبدع. صباح الخير مستمعي راديو رشيد. ربي يحفظكم إن شاء الله من كل شر. تحياتي لكم أبو عبد الله.
0: ألف تحية لك يا أبو عبد الله الغالي، وعسى صباحك رائع إن شاء الله، وخميسك مبارك أنت وعائلتك، وباكر أبرك وبعدها أبرك. يا هلا يا هلا إلى أبو تيومي. صباح الخير عليك ستبان الغالية، آني من النباتيين وآكل فقط الكباب. إيه بالمناسبة النباتيين يأكلون الكباب، بس إذا رادوا يأكلون لحم يأكلون اللحم المثروم كلش، يعني على أساس يردون يدققون في ذرات اللحم، يعني ما يحبون اللحم يكون مكعبرة لو هيتي لو مكعبات، ما يحبوها زين، يحبون هيتي عود يعني، ها يعود شوية شوية يعني، يعني على أساس يعني أدري هذا الكباب من مين ثارمي مثلا، من الخس، استغفر الله. يقول بس من أشتهي هذا الكباب كل شيء يروح المطعم موجود بالفلوجة. طبعا هذا أول واحد يجنن يعني، عاشت إيدك. اثنين عاتهم صراحة. أي بس أني هذا ال أي أي والله أنتوا هبزين نباتيين، النفر هنا بـ40 بالمطاعم ما أدري بيش والله. يعني من جانبكم زين. علاء جاسم بعث لنا فويس.
2: الخير ستمان. تحياتنا إليك وللمخرج.
0: يا هلا
2: جميع المستمعين. إن شاء الله يوم خميس يوم جميل إن شاء الله على كافة المستمعين، ويا رب يرزق الجميع إن شاء الله.
0: آمين.
2: وسلامي وتحياتي الكابتن علي القيسي. ليش بس على صدام أبو خالد؟ وأنا شبيه يعني ليش ما نسلم عليه؟ كابتن علاوي ياك حبيبي علاوي.
0: ألف تحية إلك وإلهم. شنو أستاذ علاء خاف وبعدين تورطنا ويا علي القيسي. أنا بالنسبة لي طلعت من الموضوع كله زين، موضوع الرياضة والسياسة ما لي علاقة، بس أنت حاول ترتب انتماءاتك الرياضية يعني. أوكي زين. رياح الغالي، الله شنو هاللوحة يا رياح. رياح يعني شو وقت أشوف عندك افتتاح معرض ولوحاتك وأعمالك تكون بيها يا عيني. يقول آخر أعمالي محاكاة للوحة بغدادية قديمة وتم تنفيذها بألوان خشبية، هدية لبرنامج بانجور ولحضرتك أخت بان. يا عيوني أنت، إذا ممكن أستاذ ويسام تبعثها إلي مشكور. شكرا لك والله يبارك فيك أستاذ رياح الغالي، دمت مبدعا ودامت هذه الأنامل إن شاء الله المبدعة، وإلى مزيد من الإبداع. أتمنى من الله أن يوفقك وتفتتح معرض، ويعني والله يكون حاضرة بإذن الله تعالى. شكرا أستاذ رياح. صباح الخير ستبان، أني عمر أبو مصطفى، اليوم أول يوم أشارك وياكم برنامج وبرنامجيش كلش حلو. هلا والله. نتشرف على العين وعلى الراس ومية هلا. إلى الغالي نعيم المالكي، كالعادة بعث لنا فيديو ديدقنا يعني على أساس شوف شون الجو بألمانيا.
3: صباح الخير ستبان.
0: بس سمعوا النبرة.
3: أستاذ وسام، صباح الخير على العراق جميعا، وصباح الخير على هالسماء الصافية الحلوة. شلون ستبان؟ شخباري؟ عافيتك؟ أمورك؟ ان شاء الله بخير.
0: هلا عين.
3: ربي يحفظك ان شاء الله بحق محمد وعلي.
0: ويحفظك يا عين.
3: شفتين شلون جو حلو؟ في مثل الذهب الصعب. الاسبوع الجاي راح يصير عندنا برد مو طبيعي. والله العظيم.
0: يعني صدق السما صافية والأمور صافية والجو يمك مال باذنجان تقلي. صدق الجو يمك مال باذنجان. باذنجان فوق أبيض؟ ها بس الجيبة نمو نمو خبز وياها لو صمون أبو البخ. هاي بالشتاء أبو البخ. أي لا خبز لازم ها. يلا دكري بالعافية.

0: للأستاذ طالب صباح الورد والياسمين على أحلى مقدمة العلوية. على طار اللحم، هو تشريب البامية لو ما نزنون لله، حتى البامية لها هيبة من ورا اللحم. تفضلوا. يقول تفضلوا. والله صحيح، مع أنه أكو ناس تدرون تاكل البامية بدون لحم، ما تحبها باللحم، ما أدري مرقة هوى يعني، بامية هوى. المهم هي أذواق طبعا، بس هي ما تقعد بدون طماطة، بس بدون معجون وثوم ولحم، لحم غنم، ما يصير لحم يعني بقر. تمام. يلا صباح الخير من رشوان صلاح، بعث لي فيديو. شنو؟ ما بي صوت؟ ما بي صوت. يقول ذكرتك، الله يرحم والديك يا عيني، ونورتني أستاذ رشوان، شكرا جزيلا. أركان أبو حمزة، صباحكم خير وسعادة ونهاية أسبوع جميلة للجميع. تحية إلى مسز بان الوردة وكل المستمعين من أركان أبو حمزة في الدورة البعيثة. ألف تحية إليك. ما أدري ليش صرت من أسمع البعيثة تطلع أمامي دفاتر، يتجي صورة الدولار وال يعني مو لك في البعيدة مدهونة الأمور. أي والله. أوكي دكتور سلمان، هلا والله، صباح الباكة النباتية، صباحكم صحة وعافية. ستفان الموسوي، خميسكم فلة طعم اللحم، شهيتونا من الصباح، صباحكم كباب ومعلاق وكبدة وقوزي وكراعين وغلاصم وباكة وقلب وشلاوي وكل المشويات والتشاريب والثريد. دكتور شامين ينصحنا على الصح. يقول أيضا بدعاء رائع، صباح الخير، اللهم ارزقنا في هذا الصباح، ارزقنا راحة تملأ قلوبنا وطمأنينة تسكن أرواحنا وفرحا يضيء أيامنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير، وحقق لنا فيه ما نتمنى، واكتب لنا فيه سعادة لا تزول. إن شاء الله ما تزول السعادة اللي يكتبها لكم ولنا الله بإذنه تعالى. شكرا دكتور سلمان. مرة أخرى علاء جاسم،
1: والله برشلوني ستفان. اي والله
0: شفت،
1: حياتي لك برشلوني والله.
0: احلى برشلوني، والله يبارك فيك يا عيوني. علي لا ياسر العزاوي، بعدها نرجع الى علي القيسي.
2: صباح الخير عليكم ستفان والعافيه، وعلى المكادر المستمعين استاذ وسام. هذا اكو مثل اعتقد اوروبي ما اعرف يعني ما ضابط، يقول قبل الخمسين اكل طبي، ورا الخمسين اكل مثل ما ياكل الطبي، يعني على النبات اللي فيها. تحياتي لكم، اخوكم ياسر.
0: هسه انت ويانا علي. انا اعتذر شباب بالنيابه عن الاستاذ ياسر، يعني هو قصده اكلوا كل اكل السباع وقوموا بسرعه. علي القيسي المدريدي الجميل،
3: يا أبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على هذا الجو الجميل السلك الحمس الشوي، وتحياتي لأخيت الغالي ستفان الموسوي. مين نبتدي ستفان اليوم؟ البنين مين كل ما يشتغل، النوب النوب نار جهنم بالليل، النوب صارت الليل أحر من الصبح والظهر، موت أحمر رطوبة موت أحمر.
0: صحيح.
3: إيش نقول ستفان؟ مي تعبان، بنزين تعبان، كهرباء تعبانة، شغل تعبان، إيش نقول؟ حسبنا الله.

0: لا تعد الهموم لأن الهموم ما تخلص. يقول لك ومن تعدها تزيد، فأبعدها. لا تقول ماكو كهرباء، ماكو خدمات، ماكو برد، ماكو رزق مثلا، أو ماكو واحد يفهمك، ماكو. قول الحمد لله، والله قول الحمد لله. هي يعني معروفة، ماكو حكومة مسكت زمام الأمور وخدمة العراقيين إذا ما نهشت لحم العراقيين. زين، تريد لك حكومة نباتية تجي؟ ماكو شيء. قال تحية أيضا إلى كابتن علاء ولكم جميعا مستمعينا. أبو وفاء، بانجور بانجور، أنا نباتي الحمد لحد ما بس كباب وشوية لحم بعجين وسمك أحيانا حفاظا للصحة. شفتوا؟ كباب ولحم بعجين، يعني لحم مثروم. أستاذ أبو وفاء، يعني هو لحم الكباب مين ثارمي؟ مين ثارمي؟ مين جابوا لهم مندر وسرموه مثلا؟ فد عثق مال نخلة؟ بس عود لي أن هيك فتشي شوي ونا يقنع نفسه، هيك شوي ونا يعني ذرات. بس حلو، أتفق وياك، عاشت إيدك أهو أحسن مما فيش يعني. أوكي، نروح إلى زكريا. زكريا والشار ليال.
1: صباح العافية على أحلى بان وعلى أحلى وسام. شلونكم؟ أخباركم؟ خميس مبارك. ستوان، إذا أنت لا رياضية لا سياسية لا درامية، هذا شلون؟ وين نروح؟ قلت تحارك على برشلونة عافية في دول أنش تعوفينا واحد نهيج. تحياتي لكم المستمعين زيكو الحلو.
0: في الحقيقة والواقع اخترت أن أبرد راسي، اخترت أن ما أدخل بشي، ما اخترت أن أكون مو نباتية. زين، فيقول لك اللي يأكل لحم يصير شرس، يعني يصير منفعل. يعني إحنا ما نريد ندخل بأمور فقهية وهذه، يعني حتى بالفقه وبالهذه وبعض قواله للبيت سلام الله عليهم، إنه يقسي القلب، إنه يعني كثرة اللحم. زين، بالمقابل النباتي تشوفه هادئ، يعني تحكي عليه صيح عليه باب وجهه كيف تسم، شون الورقة مال الغصن مال الشجر من تجي تقول لها أنت كذا أنت كذا، شو تسوي؟ كلش إذا صار أعصابي يقول لك الله يسامحك. الأستاذ ماجد رهق الغالي، صبحك الله بالخير والعافية.
2: صباح الخير شكراً، صباح الورد والعافية على الأخ وسام. والله اليوم الوحيد طلعت متأخر لأن هذا حفيدي لعبية بابا يبكي ويعني جوعان، فطلعت بدون ريوش والسبامية ولحم غنى. ليش يعني يابا؟ يعني شوي هم أقلها قولي رفقا ما متريقين الصبح، يعني هسه سال اللعاب. تحياتي.
0: ألف تحية لك
2: جميع المستمعين.
0: ألف تحية لك يا عيني. يعني حاولوا تتريقون الصبح، تحريكم مثل ما يقولون. زين، فشي يعني لازم لا تطلعون بدون ريوق مهما يكون. وإن شاء الله اليوم غداك تشريب بامية على زند وتمن عنبر وخبز فيتو بيها ثريد جو، وبعد شنو وياها؟ خلوا شعدكم وياها، خلوا وياها خضرة، طرشي، بصل تريد وياها أخضر لو هيجي، واللحماية مكعب رهيجي. زين، مو زند؟ وقلنا زند. ممكن أسد رقبة رقبة

أستاذ ماجد، اليوم موضوع اللحمتية والنباتية ده نحكي أنه جبنا موضوع على أنه أكو وحدة 14 سنة نباتية ما أكلت اللحم، من أكلتها بجت قالت أنا عمري ضاع كله هدر يابا. قامت تلطم زيت قالت أنه لذيذ جدا. إلى العزيز عبد الله التكريتي، صباح الخير ستفان، ويكند سعيد إن شاء الله. الله عليكم، هذه من مزارع هولندا، بعثنا فيديو لمزارع هولندا. الله، أحلى من ألمانيا.

0: يعني ليش سماهم زرقاء واحنا سمانا رمادية؟ رمادية والله، وهاي زرقاء. سامعين؟ ما أجمل السماء زرقاء وصافية، احنا ما أجمل السماء، ليش رمادية؟ عساها دايما عليكم عبد الله الذهب، والى ابو دلة الغالي بفويس جميل.
1: كل ده كان لي لما شفت عني لم

0: خميس مبارك واحلى صباح واحلى بانجور الاختي الاعلاميه الغاليه ست فال موسوي والاستاذ وسام جميع المستمعين والمستمعات تحياتي للجميع اخوكم احمد ابو دله
1: عاش الصوت
0: استطعت حسين الشيباني الغالي
1: عاش الصوت عاش الذوق عاشت الطله عاش احمد ابو دله أحمد الإنسان ليس ملزم بأن يظهر لك الضغط الذي يمر به من أجل أن تدعه وشأنه يسعد صباحك ودعه وشأنه أرشيفنا الرائع مع شاكر أبو مريم بعثنا فد مشاركة صوتية أكيد أغنية خلينا نسمعها مع بعض وينها؟

0: يمكن ميادة الحناوي. I think so. أكد لي أو صحح لي يا أبو مريم. تحياتي إليك وتسلم. علي القيسي مرة أخرى عند مشاركة. يلا حتى نروح للتصبيحة.
1: الحمد لله وشكر ستمان، اللهم لك الحمد والشكر على كل شيء. بس نوبات واحد يتعب من كثر الضغط الزايد. حمودا شكر، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين.

0: فاحنا نعمه فضيله الحمد لله. اشكر ستفان. ستفان بس ملاحظه، الصوت اليوم حيل ناصي يعني. تحيات الاستاذ وسام ماجد الذهب، ما حللنا هاي المشكله؟
1: لا ما حلها ان المشكله استاذ وسام الذهب، صوت ناصي استاذ وسام.
2: بالتطبيق لو بالراديو. ابو وفا يقول صوت سميره سعيد. إيه عافيه عافيه صح. زين علي القيسي ده تسمعنا من تطبيق يعني، بين ما تسجل لي وقت بس حتى اتصرف. احبابي صوت ناصي اللي تسمعونه على الراديو لو على التطبيق. يا ايوه يا الو اللي دا يسمعون. بالله افتح البصمه.
0: خيتي الغاليه ستفان الذهب، لا بالتطبيق، لان تدري انا سيارتي ما بيها راديون، فبالتطبيق اليوم الصوت حين ناصي خاصه
2: تمام.
0: البصمات والاتصالات.
2: تمام. يعني احنا اتفقنا البارحة انه اللي يطلع لهم الصوت ناصي على التطبيق بس تليفونهم اندرويد، اللي هو جالكسي، هونر، شوف منو، سامسونج، يعني هذني مالاتكم، يطلع الصوت ناصي بيها. بس جماعة الايفون لا، الصوت تمام. ها عيني. والآن إن شاء الله تم معالجة الموضوع رأساً رأساً على قولته. ها شي تريد فاصل؟ هو فاصل؟ لو فاصل ليش ناس معك فاضل تقول؟ تحياتنا لكل فاضل ولكل أخواننا الأفاضل. حنروح بريك وراجعين نكمل، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم
5: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح.

اليوم شنو؟ اليوم 13 أغسطس، يعني شنو؟ يعني اليوم العالمي للذيب. اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للذئب. هذا المخلوق اللي من صغرنا تربينا على صورته بالقصص، على أنه شرير ونوم لا يجيك الذئب المفترس يعني، والخطر اللي لازم نخاف منه. بس إذا نطلع شوية من القصص وهالدرامات نشوف الذيب بحقيقته، راح نكتشف أنه الصورة مو بهالبساطة. الذيب مخلوق ذكي اجتماعي، عنده غيرة، عنده نظام واضح داخل مجموعته، يعرف شلون يتعاون، يعرف شلون يحمي مجموعته وفي لقرينته، شلون يحافظ على توازنه ويا الطبيعة. يعني حتى الذيب عنده نظام عمل، وإحنا مرات نختلف على منو يحجز مكان البارك قبل الثاني. والأجمل حبايب إنه الذيب يعلمنا شغلة مهمة، القوة مو معناها الفوضى، والقوة الحقيقية تحتاج انضباط. مو كل واحد عنده أنياب يعني لازم يستخدمها علينا، ومو كل واحد عنده قدرة على الآخرين لازم يستغلها علينا. وحتى فكرة الذيب المنعزل اللي نستخدمها أحيانا حتى نوصف الإنسان القوي بس ما مأذي، هي مو دقيقة تماما، لأن الذئاب بطبيعتها تعتمد بدرجة كبيرة على المجموعة والتعاون، يعني هي تحب الاختلاط. أوكي، هذه رسالة إن أعتقد أحبابي إنه الإنسان مهما كان قوي يبقى محتاج ناس يثق بيهم ويكون هو أيضا سند إلهم. صح؟ وبمناسبة اليوم العالمي للذيب، خلونا نسأل نفسنا سؤال أبعد من هالمخلوق نفسه. إحنا من نتعامل ويا الناس نستخدم قوتنا حتى نحمي ونساند، لو حتى نخوف ونسيطر. بالعراق عندنا تعبيرات كثيرة عن الذيب، يعني الذيب عندنا يسموه ذيب أمعط. أمعط ما أعرف، أعذروني اللي يعرفها. مقطوع الذنب أو الذيل، إيمو الذيل اسمه ذنب، أي يعني أمعط يعني، وهذا يصير شجاع ولو بخير جماعة قطعة وبعد شون؟ ها، حتى ما يلتهي بذيله، حتى ما يلعب بذيله. المهم ذيب أمعط، وهذا شلون أخوك ذيب، و أنا الذيب إذا غيري تخرفن. والله هواية هواية يعني أمثال عن الذئب، هواية رجال يتقمصون دور الذئب على السوشيال ميديا، بس يعني تشوفه يخلي صورة الذئب مثلا، يحب طباع الذئب، بس هو ممكن الذئب يفوق بهواية أمور. يعني الذئب تعرفون أنتو، ذئب وفي، قائد مقدام، دائما ما تشوفه ما يحيد عن موقفه، يعني هواية أمور. أوكي، الوفاء غيرها من الصفات. فعدنا بالعراقي اللي يتعارك والمعروف شنو، هو هذا ذيب اللي ما ينغلب، الذكي، يعرف شلون يتصرف. هذا ذيب اللي عنده أكثر من علاقة والكل مضبط وياهن، وكل وحدة منطيها جوها ووقتها، هذا ذيب. اليوم أريد أسألكم، لو تنطينا صفة من صفات الذيب بيك شنو هي،
وأريد أشوف منو الذيب البطل بيكم يذكر لي اسم حبيبته الأولى. حسميك ذيب.

0: طبعا الذيب الأمعط مثل ما قلنا هو تعبير شعبي عربي يطلق على الشخص شديد الدهاء الذكي الجريء وسريع البديهة. الأمعط هو من تساقط شعره و يعني شعر جسده أيضا، ويقصد به الذئب الذي سقط شعر جسمه من كثرة الشدائد والمشاحنات، فأصبح أكثر خبثا وحذرا وشراسة في اصطياد فرائسه. يعني سامعين بالتعبير العراقي اللي عندنا يقولون هذا ملخت الدنيا، هو كده والله ملخت الدنيا الذيب الأمعط. هل قد ما داخل أمور يعني منتهي، فبايعهن كلهن مثل ما يقولون وشرس، ومن يفوت بعد بسالفة إلا يربحها. زين شرس جدا ويصمم على نجاح هذا الهجوم وينجح بالمناسبة، إلا ما رحم ربي. عموما هسه أريد أعرف منو الذيب اللي بيكم يكون صريح وياي. أوكي، ويقول منو حبيبة القلب الأولانية معي أول ذيب. السلام عليكم.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: شلون ستوان؟
0: يا هلا،
1: حياتي ليك وكل المستمعين، كل الكادر وللمخرج.
0: شكرا يا عيني. من وياي؟
1: ويا دباخ.
0: هلا والله أستاذ ظافر، شلونك؟
1: والله بخير،
0: حياك الله.
1: خير ما دام أنت بخير، الحمد لله.
0: على طول يا رب.
1: جميل.
0: الحب الأولاني بالحب.
1: والله أنا حبيبتي الأولاني اسمها رؤى، وقلت سميتها على اسمها وزوجتي تدرب هذا الشيء.
0: يما
1: اي بالله العظيم.
0: اي
1: اي اي شلون تقولين ذيب أمعط؟ هاي بعد ذيب أمعط مو ذيب أمعط.
0: والله أمعط وأمعط. زين زين، شو قدرت يعني؟ قل لي شو جتك الجرأة؟
1: زوجتي على وشك جيابة بعد أسبوع تقريبا. هي بنتي سحلين بالأول ابتدائي.
0: أي
1: زوجتي على وشك ولادة.
0: يا رب إن شاء الله تقوم بألف سلامة.
1: العفو العفو ستي، يعني هي على وشك ولادة بنتي رؤى.
0: ها عبالي هسه
1: الموضوع.
0: زين
1: لا لا لا
0: أوكي.
1: لا بعد عسلني.
0: أي
1: زوجتي على وشك ولادة بنتي، فجيتها قلت لها سوي نفسك على أساس حلمتي حلم وجات شخص ملك بالموت بياخذك بالموت ويك شيء، ونزلي على امي يقول لها على اساس تتفاجئي تفتحين موضوع وياي. ظافر اريد اسمي اسم بنتي رؤى، لو رؤيا اجتني عن طريق رؤيا. امي تدري بالموضوع لانه سبق وتقدمت لها.
0: أيه.
1: للحبيبه الاولانيه.
0: اي
1: نزلت زوجتي قالت ظافر اريد من عندك موضوع بس ما تردني. هاي زوجتي.
0: اي
1: تقولي قالت اريد اسمي بنتي لو رأى لو رأي جدني عن طريق حلم، كان أمي تباع علي يتمشون علي. والله أول تباع علي أمي قال لي هاي أنت ومرتك ما يتمشون علي كذب.
0: يعني أنا أعوف الموضوع كله وأحيي زوجتك تصفير.
1: هي تفكيرها شوي أكبر من هذا الشيء.
0: عليكم الله، أمانة الله، اللي دي يسمعنا يصفق لأختنا حرم أخوه ظافر الدباخ.
1: أماهر أماهر زوجتي أماهر،
0: والنعم والله ألف تحية إلها. أني أغبطها على هذه.
1: صدقيني ستبان يعني بالولادة ما لها خبرت نختي الكبيرة تدريني عائلة عندها علم بموضوع التقدم الأول على الحبيبة الأولانية.
0: أي
1: صدقيني أختي الكبيرة وأختي الوسطانية خابرني قال لي عملية الولادة وجهاز البنية وحليبها ما السنة. أيه. كلها علينا بس بدل اسمها.
0: الله، وما بدلت اسمها.
1: ما بدلت والله. هاي أختي الكبيرة رادت اسم، أختي الصغيرة راد العفو والوصانية رادت اسم. قالوا ايش يسمي؟ بس اسميها رأى. سميتها رأى الحمد لله والشكر.
0: أنا منه منك حتى اسمي بدلي.
1: لا لا شلون عروض عروض أقول لك عملية الولادة أختي الكبيرة وقلت لي جهاز البنية للطفلة يعني وأعطيك حليب مال سنة مشيك يعني بحيث أخليك ما تحتاج يعني بحيث أخليها سنة كاملة ما تفكر بالبنية بس بدي اسمها. قلت لها لا والله ما بدي. زوجتي قلت لا أنا بعد على أمي. قلت لها شلون ثقة منين أكثر كلام زوجتي؟ هاي خطية زوجتي.
0: أي
1: أبو إيه يا توليج.
0: نورت.
1: قالت لي خليني اسبك واسب زوجتك اسمي.
0: لا محشوم.
1: لا لا تعرفيني الوالده يعني بعدين لها مطلق الحريه بهاي الامور.
0: نعم. تحياتي الأم ماهر وتحياتي إلك والله يحفظك بنتك إن شاء الله وعائلتك الطيبة. وشكرا جزيلا أخويا الغالي.
1: تحياتي للجميع.
0: أستاذ ظافر حياك الله.
1: الله يسلمك.
0: يا هلا. يلا ذيب نمبر 2.
2: يا رب السلام عليكم. ذيب البساتين. هاي ذيب البساتين
0: والله انت فقير مو مال ذيب يا اخويا.
2: ايوه شوف ستبان القبلي كان دراما قويه.
0: شلون؟
2: هسه رتم راح انزله قوي.
0: هو انا ايش افتهم لحظه الصوت
2: ستبان
0: عيوني بس على كيفك.
2: اي توكلي
0: شوي. قل لي ولا تخبش يا زين. الحب الاولاني شنو اسمه كان حتى لو حب ال
2: اقول الستبان.
0: اي
2: يعني اليوم خميس انت شنو على الموضوع ما تجمعون بيت هذا.
0: مو هجمان بيت غير اريد نشوف كم ذيب موجود بالعراق.
2: والله العظيم ما بي خراب بيوت هذا اليوم فمت مال محرم كله هذا.
0: تقدر لو ما تقدر.
2: لا والله ما عندي تدري في انا صادق وكلام واحد والله ما عندي.
0: هذا اللي يريد يعيش بسلام ومتهدي بالله والأمور ماشية حلوة وياك أعتقد.
2: ستبان
0: عيني
2: أكو ذيب البساتين ما قلتي عليه.
0: ذيب البساتين أكو ذيب البساتين شا ذيب هذا نباتي. هذا نباتي. زين شنو يسوي هذا؟
2: هذا ذيب البساتين هذا شكو ولي مزيان يقطها بالعقص على الحام شي درجة أولى. اي ذيب البساتين مثل يطلع بالليل وما يخاف والشجاع. يطلق عليه هذا ذيب البساتين.
0: ذيب البساتين زين.
2: اي
0: نورتني يا ذيب شكرا لك.
2: حياك الله اخيك الغالي ام امور الذهب.
0: هلا بالطيب. وجمع
2: مبارك علينا وعليكم.
0: الف تحيه.
2: استاذ وسام الصوت هسه روعه.
0: مو تدلل.
2: رحم الله والديك.
0: والديك يا عيني شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
2: مع السلامه اخيك.
0: مع الف سلامه. طبعا تحياتنا الى سياده البطل ابو ياسين. صبح علينا وقال صوت الراديو تمام بس من يشتغل كان الفويز يصير ناصي وهسه رجع طبيعي. كل التقدير لك سيادة البطل وشكرا للمعلومة. بالبستان وأكو يعني رجع البيت يقدر. منو يا ذيب يا ذيب منو أو شنو اسم الحب الأولي؟ ألو
3: ألو صباح الخير.
0: صباح الحب.
3: شلون الصحة؟
0: ست سحر
3: حياتي
0: سلامات.
3: الله يسلمك حبيبتي. الكهرباء تنطفي ونشرب ماي بارد هاي.
0: اي والله
3: مال الزلزال.
0: اي والله انا كذلك
3: حبيبة قلبي. تحية كبيرة كلش. انا صفقت بس على رجلي. بس يعني ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. بس ايش قد حلو يعني امه وخواته ضده مو الزوجه. لا يعني هاي الزوجه فتشي فتشي. المهم حبيبه قلبي يعني فكي يا اخي عن الشباب خليهم يعيشون بسلام هذا اليوم.
0: لا هو انا اريدهم يعيشون بسلام بس اريد نسلم على الحب الاولي.
3: يعني هي مو سباعية انه يطلع يستعرض. ممكن يعني زوجته ترى ما تسمع راديو ممكن. المهم ماني شريت

أريد مسابقة مال الأصوات الحلوة مال الأخوان اللي يطلعوني يدزلون أصواتهم. ولو أنا أكيد حنحاز، بس صدق لو نسوي مسابقة هالشكل كل من يدز صوته وهذه

0: سامعة حاشة حاشة يقول لك يعني أقول رأيي بوجه الواحد ما أستحي يعني ما أجامل يعني يجوز هاي نوع من الذيبنة
1: ذيبة صراحة
0: صراحة الحد القبح هاي ما حد يحبها ما حد يحبها.
1: يا برج حضرتك
0: ها صدق دزيت لك برج الدلو ليش حبيبتي من تقرين برج الدلو تحششين ليش يعني
1: مو وسام ماجد وسام ماجد دلو
0: تحياتي لولادي الغالي واخويا العزيز
1: على فكرة يعني اني
0: المفروض تدللني سمعني الاغاني اللي احبها
1: والله صدق حقك حبيبتي ملكة برج الدلو شكرا جزيلا للطلة الحلوة كل الحب إليك
0: ولو التجيل الجديد أكو إنسان كلش راقي قديم الله يرحمه احتمال ميت اسمه عزيز علي ما أدري أبوك مسمع قايل لك عليه له
1: شنو اسمه
0: عن الراديو
1: الله علي. الله
0: إنسان يعني شو أقول لك
1: هو مانولوجيست أي عند الراديو والدكتور وغيرها وغيرها
0: وعشانت عدنا مزدان دا يحكي يعني العراق ما أدري ما تغير من أول الخليقة لحد هسه يعني من أطروحاته
1: صح
0: دا يحكي عن هسه
1: بالضبط بالضبط
0: يعني
1: إن شاء الله نسمع إن شاء الله تدللين
0: الراديو وهديها لكم لأنه الراديو ينشر الأخبار قولوا فليحيا الراديو
1: الله
0: ضمن الأشياء كلها الواحد
1: أي حبيبتي
0: فأسفة على الإطالة
1: أبدا أسعدتينا عندك بي أتمنى لك جمعة مباركة أنت والعائلة الكريمة وشكرا للطلة الرائعة يا حبيبتي هو الحب للحب الأولي ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس

0: تحياتنا إلى حربي الغالي، قول صباح الخير والعافية مشتاقين. اسم الأولى سارة، طبعا كاتب اسمها الكامل ومنطقتها بعد. لا أنت مو ذيب بس. أنت اتصال. بانجور. هلو. صباح النوير، الصوت وين؟
1: الو.
0: مرحبا.
1: مرحبا فيك.
0: حياك الله. اهلا بالطيب.
1: ست شنو اليوم في العالم تبات بالشارع؟
0: اي جربوا.
1: ليش؟
0: مو الهواء، هواء دا يبرد فبالليل طيب الاجواء.
1: ماني بيت بيت الدخله صحت اسمها.
0: شلون؟
1: بيت الدخله صحت اسمها صاحبتي.
0: بيت؟
1: اي باسمها. بيت الدخله.
0: بس فهمني. انت سويت بالبيت؟
1: قالي بليلة الدخلة من الزواجيت صحت بسمة.
0: الله.
1: ايه.
0: شباب الكل يصفك.
1: صارت راسة.
0: يا الله.
1: ايه.
0: دليلتك منيلة بستين ليلة.
1: ولا بس لسه عني اموت عليها.
0: زين ليش ما تزوجتها؟
1: قال ليش ما لعنك ما رهبك يعني شو تسوي؟
0: ما رهبك ها؟
1: اي ما تروح.
0: شنو اسمها؟
1: صباح.
0: شو اسمها؟
1: صباح.
0: صباح ترهم اسم ولدها يعني عادي اذا تغلط بي قولها.
1: وسميت بنتي على المشتق من اسمها نور.
0: نور منو؟
1: نور صباح سميتها.
0: ها نور صباح.
1: نور صباح سميتها.
0: نور الصباح. زين وش سوت زوجتك من سمعت اسم صباح؟
1: ولسه ما تعرف شو تسوي. ما صورتها اللي خلت بالبيت هذه الساحه.
0: يعني ما صارت عينك زرقاء مثلا اليمنى اليسرى فشي؟
1: ليش يابا؟
0: صباح منو عيني؟
1: احنا جيل الستينات يمه.
0: ها جيل الستينات.
1: ما نخاف.
0: اي ما تخافون.
1: ما نخاف احنا.
0: صحيح.
1: نايمين بالشارع ولا بالحروب كل شيء ما يدير بالي.
0: زين تذكرك هسه اخوتنا تذكرك بذيك اللحظه يعني تقول لك صباح منو؟
1: اي كلها تعرفها.
0: انت اعترفت لها صباح منو؟
1: تعرفها. اي ابغى صوره معك بالبيت. حاط
0: صور صباح بالبيت؟ صباح الخير. يا بدله.
1: لا شباب
0: هاي شنو انت؟
1: شنو يعني هذا يعني؟
0: زين اخوتنا ام منو؟
1: ام نور.
0: أم نور. شباب الكل يصفق لأختنا أم نور ونحييها على هذه الطاقة اللي عندها والقرصاخ والعقل الكبير. والله العظيم المرة اللي تشوف هيك وتعدي وهاي مو غبية، هاي سياسية من الدرجة الأولى وناجحة. زواجها ناجح يكون. والله يعني أهنيها على طاقتها. و
1: انت ماكو كل اغنيه كل لحظه كل مكان اذكرني. ما جاتها
0: هسه انا راح اذكرك بيها بعد اليوم ان شاء الله. نسمع اغنيه الصباح واغنيه بيها صباح الخير واغنيه يعني تصبح على خير وان شاء الله.
1: طول عمرك حلوه. طول عمرك.
0: ها عيني.
1: طول عمرك حلوه
0: وعمرك اطول يا طيب. نورتني والله. شكرا ابو نور. اي والله محتاجه بريك ارد اصفن.
2: شويه وراجعين. خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام. كل الف بدينار واحد بس حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجاناً.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
7: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM إذاعتك، إذاعتك ثبتها.

0: بونجور، صباح الحب. بعدنا معاكم وبانجور مع بان ووسام ماجد على الرشيد. مكملين معاكم موضوعنا عن اليوم العالمي للذئب، بالإضافة إلى صفات الحلوة. يعني يشبهون الرجل دائما بالذئب، أو حتى المرأة يقولون هاي ذيبة ما ينخاف عليها. يعني أكو جد نساء مثلا تعمل في أماكن بها رجال هواية، أوكي، يعني حيطوها زملاء رجال، فمن يعرف واحد مثلا وهذه شلون انت تداومين بهذا المكان وهذه، فأكو من يقول له انه لا تخاف عليها، هذه ذيبة. وأكو هو أكو هيجي فد بيت شعر نبطي يقول لك انه وحدة تكلم أبوها: لا تخاف يا أبوي، بنتك نعوى الذيب ذيبة. أيضا التشبيه بالذئب للشجاعة، يعني الشجاع المقدام اللي ما يخاف، الجسر اللي لا يخاف عقباها، يعني ايش ما يصير المهم أحكي. فاليوم أريد هذا النموذج، يعني الشخص اللي ما يخاف. أوكي، شنو اسم حبيبتك الأولى يا ذيب؟ حسام من السويد: بونجور ستبان، صباح الخير والورود لكل كادر الرشيد وجميع المستمعين. راح أصير ذيب وما أقول اسم الحب الأول. تحياتي لجميع الذئاب اللي راح يطيحون بالفخ اليوم، تحياتي إليك. وهسته بالسويد وشبيك ما سوى الحرف خو. إلى عباس الحمداني: هلا أبو سمرة.
1: عليكم ست الغالية يا عباس الحمداني. إيه شباب، هاي بدينا ستبان بدأت بالذيب وراح ترجع المقاريد. إحنا هاي هي أول ما ضبط لكم حجة الذيب، تشوفوا شو اللي احتاجنا. تحياتي لكم يا عباس الحمداني،
0: تحياتي لك
1: ومستمعين جميعا.
0: يدقل لنا اسم الحب الأول، انت يمكن تحب 10 10، يعني عندك العشرة الأولى، العشرة الثانية، العشرة الثالثة، وهكذا. أحلى عباس حمداني وأخويا الغالي أبو سمره.

0: أحمد سعد، صباح الخير ستبان، آسف على الانقطاع. مرحبا مرحبا ونورت من جديد وألف حمد لله على السلامة. نرجع إلى الاتصالات اللايف، ومن الذيب اللي معانا على الخط؟ هلا والله.
1: ألو.
0: هاي أو لا ألو ألو
1: بيها شوية أهو.
0: يا هلا،
1: صباح الخير.
0: هلا بالخير كله.
1: أبو ود.
0: أبو ود، هلا والله بالذيب الأمعاط.
1: شخبارك؟
0: شخبارك أنت يا صافي الذهب؟
1: الحمد لله الحمد لله، الله يعجل إن شاء الله. بس السؤال بسيط.
0: أي جواب
1: تريدين؟ الاسم الحبيبة من طرف واحد، من طرفين؟
0: أنت قلبك اللي قلبك حبها
1: الأزاك حيل ياهو منهم
0: إلا من طرفين؟ لا من طرفين.
1: أول واحد من طرفين، اللي مثلا اللي ما دام من كنا مراهق.
0: الحب الباقي ببالك لسه
1: يا أبو؟
0: قبل ما كنت بالروضة شو أسوي؟ كنت تحب العصير أكثر منها؟
1: لا شوف، أنا قبل لا أخابر، قبل لا أخابر شو سويت؟ المرأة عندها معاملة
0: خوش،
1: فقلت خاف صاحبة بالتاكسي وتسمعني. خبرتها قلت آه وين؟ كانت لي بعدني بالبيت مطالعة.
0: عفية حبيبتي، تأخري شوي. تأخري شوية، هاي التأخيرة اللي فيها خيرة.
1: أخوة كاني
0: والله عمي ذيب، والله ذيب.
1: لا ذيب أنا خاف.
0: زين، نجي إلى اسم الحب الأول اللي كان من طرفين، حب حقيقي يعني، كان
1: اسمها سمر.
0: سمر وين راحت؟
1: والله هي موجودة، مشيت عليها مرتين ما انطوها. وأمها كانت خافلة، إحنا ما تطلع برا وهاي السوالف.
0: نعم.
1: شوي شوي تلاشى الموضوع، ابتعدنا شوية.
0: طيب
1: يعني ماكو فايدة، أظن أنت متعلق وهي تشير يعني. ها كان ما شيء، كان ما سنة وسنتين، أنا هذا خمس سنوات. خمس سنوات ما صارت، ما صارش، ما كنا نتيجة.
0: يعني الحب كان خمس سنوات علاقتكم؟
1: إيه خمس سنوات، أربع سنوات حب، وآخر سنة ظلينا هي تشوف تور بيها كلش، لحد ما يعني شو انتهت، لحد ما تزوجت.
0: أي
1: يعني عرفت وصارت مشاكل وهاي، والحد آخر
0: أم ود عرفت؟
1: أم ود أنا أول ما مشيت وحكينا مثلا، قعدنا أول لقاء وحكينا، قلت شوفي
0: أي.
1: أنا ترى ما كنت أبيع سبح.
0: شون؟ إيش قلت لها؟
1: قلت أنا ما كنت أبيع سبح، يعني كانت عدة تجارب وراي.
0: والله
1: أوكي
0: أي يلا أي. ولو هذا غير موضوع على بيع السبح، أي كمل.
1: أي المهم مجازي هو، فقالت اوكي خلاص انا ما لي علاقه بالفات، لي علاقه من اليوم وجاي.
0: على انه الفات غير مستمر، اللي راح كون مو مستمر وياك جو اللحاف ضامه.
1: لا شوفي انا رجال عملي، اذا ظليت بهاي العلاقه اكو فايده؟ اكو فايده، فلتش على شنو باقي؟ بالعكس اذا ظليت ممكن انا وياها نتأذى.
0: هاي الزين،
1: ممكن تجيها فرصه ما تقدر هي تفكر بيها. أحسن.
0: هاي الرجال الحقيقيين، احسنت.
1: بالعكس انا والله اتمنى لها كل الخير وثقه بالله. يعني خابرتني قبل يمكن شهرين ثلاثه.
0: نعم.
1: جات لي جاني هيك واحد، وهذا
0: منو الخابرتك؟ منو الخابرتك؟ لحظه،
1: هي القديمه.
0: شلون خابرتك؟ يعني ليش خال رقمها انت اصلا؟
1: يعني مو هلا موضوع ثاني، يعني موضوع ثاني. أنا مو حافظ رقمها بالتليفون، بس حافظه ككتابة، يعني حافظه الشكل. أوكي؟
0: هو مو أوكي بس كمل.
1: لا مو أني، شوفي الموضوع ما بين خابرتني ليش؟ قالت لي مش علي واحد، وأنا أعرف إنه أخوك كبير كان صديقك. فأنت شو تقول دون البيت خوش بيت؟ ما أعرف كانت تجس نبر.
0: لا حبيبي، هاي أخويا العزيز، هاي هاي هاي تريد تنطيك باص عوداني جوني الخطبة، وتعال تشلب بي وتزوجني، شوف شو تسوي لي.
1: يا بايا خبرتنا اللي بنتك بحضني.
0: اي وذا بنتك بحضنك، وذا بنتك بحضنك. المهم العتب مو عليها، العتب عليك انت اللي خال نفس رقم تليفونك، ومع انه بديت حياة جديدة. اللي يريد يبدي صح ويا إنسانة صح وحياة جديدة ويقول الله وإنتي، يقطع كل شيء ويبدي صفحة بيضة جديدة ويا هاي الإنسانة. أما شغل الزيبق هذا واللي تقمز منه ومنه
1: أنت المرة مرصيتك
0: شكرا شكرا مصطفى باي باي. أرجوك يعني أرجوك اقطع كل شيء بينك وبينها وحافظ على حياتك الجديدة.
1: أنا والله قاطع، أنا قلت لك حتى الاتصال كان قديم بوقتها، فقلت لها إنه أوكي كان ولد وياي زين، بعد أنت هذا الأمر ظل يمك. أنا جاوبت جدا كان دبلوماسي، يعني أنا مثلا ما قدمت شيء ولا أتحرك بداخل شيء.
0: زين ها ما تحرك
1: شيء. بس هذا بالموضوع شوية صرت حساسة أكثر.
0: لا لأنه أنا ضد إنه شيء قديم انتهى ويبقى مستمر، إذا استمر يعني لا هذا مو انتهى، هذا ضامة وقت وقت الأشياء تريدها يعني.
1: لا بعد ما ترهم.
0: أي طبعا ما ترهم.
1: لا لا لا ما ترهم.
0: عاشت إيدك والله يعمر بيتك ويحفظك إن شاء الله ويحفظ أختنا أم ود وود ويديم حبكم وبيتكم مزهر بوجودكم. هلا صافي الذهب، شكرا جزيلا لاتصالك في بانجور. ناخذ ذيب بعد. خلصوا الذيابة؟ كل يوم سدوا التلفون. تعالوا لا تخافوا، تعالوا احكوا لي. لا ما يصير يعني صدقا والله، رجال ونساء، رجال ونساء، التجربة القديمة ليش مستمرة عندك؟ بس أريد أفتهم. لا مو خطية وما أعرف شنو خطية، شنو يعني خطية؟ أنت عضو منظمة اليونسيف، أنت بالهلال الأحمر، أنت عندك جمعية للأرامل والمطلقات، أنت منزل من السماء حتى تساعد المحتاجين، مع أنه يما محتاجة يعني. فالشيء القديم خصوصا الأشياء الغير محترمة، مع احترامي لتجاربكم المحترمة، أكو أشياء هي تركيبتها غير مستقرة يعني، ليش نبقيها؟ لحد يقنعني هيجي كلمة، هيجي كلمة، هيج غلط. هاي أنت ضامها لوقت معين، وهذا أنت ضامته لوقت معين، غير هذا غير هذا التعبير لحد يجي يقنعني ويقشمر على نفسه. هاي قشمر على نفسنا. آني مبقية فلان لأنه آني أريده يرجع بعدين، من أشطب فلان انتهى فلان، انتهى بعد، آني بديت حياة جديدة. أنت مبقي فلانة لأنه لا عدها رقمك بعد، يعني هي عدها رقمك. غلط شباب، دا تتزوجون نساء محترمات ودا تحبكم ودايرة بيوتكم وحياتكم ومدللتكم وإلى آخره. صافي أبدا، أنت مو كبش فداء يا غالي، بالعكس أنت يعني أنت فتحت الموضوع من وقت، أنا ناوي أختم هيجي والله العظيم، ناوي أخذ منكم هاجي وبعدين تعالوا.

يلا هسه تعالوا. حلو الوفاء، بس الوفاء بأهل الوفاء وفاء عند الله، والوفاء بأهل الغدر غدر عند الله، الغدر بأهل الغدر وفاء عند الله، والوفاء والغدر بأهل الوفاء غدر عند الله. يعني شنو؟ طبعا هاي لأبي الحسنين سلام الله عليه. أحبابي هسه أنتوا كلكم اللي خاطبين وما صارت وماكو داعي بعد، هي كل شيء قسمة وراحت. الحكي بعد عن الناس اللي مو خاطبيهم، على الناس اللي مصرة أن تسبح في الوحل، أجلكم الله. يعني هو مصر على أنه بيحب ريحة الخنفر، يعني مع احترامي، أو يعني أكو ناس تمل من الصح فتحب تقمز يمنى يسرى مع الأسف. وعليه صاحب بالين كذاب،

قطعه الواير، قطعه انتهى. لانه ذا بقى ممدود الواير، الشحنات اللي راح توصل على البارد راح تحرق بيتك وتعطبه من اوله لاخره. صدقوني صدقوني. وش قد ما ردت تستانس وتنعنش هيجي مزاجك، بس انت في قرارة نفسك تريد سكينة، وبيتك هو سكينتك. لا تهجم بيتك وتهجم حياة الأخرى اللي تورطها وياك، لأنه الله ما يرضى. فأكو هواية رجال عباله هو ذيب، خال هاي أو ذيك بالإنترنت عنده ما أدري إيش قد، بالتليفون بالطريق يمشي ويطفر عيونه، يعني ما يفوت شيء بعد عيني، ما يفوت شيء. هذا شنو عنده؟ هو في قرارة نفسه إنه هو الله كلهم يحبوني باعوا آني شلون. طبعا هو الشعور بالنقص، هو يريد دائما عيون النساء عليه حتى ها آني مهم. روحوا بحثوا على جوجل وشوفوا الحكي. فهذا الشعور، والبنات همينه، شايفين بنات من يمشن يباعن على الرياجيل، تريد تحس انه هي مهمة، انه يعني إلها قيمتها، هو يجد قيمتها، هو يجد قيمة اذا ما باوعت له، خذ ضحكة وجهه، خذ تبادل تليفونات. وهذا ان على شيء دل على قمة الشعور بالنقص. لو ما بيك نقص كان ما تعاملت بهذا الاسلوب مع شريكة حياتك أو مع شريكة قلبك، مشاعرك أي وحدة أنت قايل لها آنيتش. فيشعر أنه ذي متعدد العلاقات. وهذا الأخير ولا وحدة قوية، ولا وحدة، لأنه هو مرفوض. سبحان الله، الله يغسل وجهه. يمكن بقويات وش تمود الأولاد يعني، وتعرف كل زين غاسلة أبحنا مغاسلة يهمنا. والله العظيم والله ينزع بركتنا هذا إنسان. تشوف شكله يتغير، عفيته، فلوس صغير، منبوذ، عندما أعصاب متوترة، والله العظيم. والمركزك بل أده المر بعد. فيا أخوان، خط المولد القيم اللي غيرته ذاك الجو المتقى وفصل ما يفيكم بعد. يا

0: صباح الحب عليكم. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل. بالطلاق ماكو عسل ببابل. يلا روح. ليث السيد، صباح الخير يا ليث. يقول أصبح صبحكم الله بالخير والعافية إن شاء الله. الحب الأول بي أم دبليو. والله عشت إيدك. حب الحديد راحة البال. والله عاشت إيدك وأحلى صفقة. أبو دلة بونجور، بعث لنا فويس.
1: صباح الخير ستوان، تحياتنا لك الأستاذ وسام، وألف سلامة يا رب ما يصيبها كل مكروه وكل شر. أختي العزيزة ست سحر الخفاج ستوان، بالنسبة للموضوع هي ظلت ذيابة رحمة الوالدك، مو ذيب، بيب بيب واحد نصار. زين،
0: مع الأسف.
1: أخوكم أحمد أبو دلة.
0: هيك صار الوضع يعني. يعني راحت الذبذبة.

0: وانتو ليش تخلوني يعني احكي؟ يعني سأكو ثنيا حذفوا مسجاتهم ورا ما حكيت. قال لك انا لا رف فتحي ولا شفتو. اي والذيب ما طلع ذيب، طلعت نعامة. علي الزبيدي ستبان انت ذيبة اللي خليتيهم يعترفون بدون كتل. تحياتي تحياتي لك علي. ابو مصطفى صباحك خميس مبارك لعيونك ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. بس اعطونا عطوة انتوا اللي تدقون على الواتساب، اذا من خارج العراق اهلا، داخل العراق نو، خبروني على الرصيد. حكمة جميلة، اذا صاحبت في الدنيا فصاحب الطيبين، فانهم اذا غبت فقدوك، واذا غفلت نبهوك، واذا دعوا لانفسهم لا ينسوك. صح بوركت. حتون الحتاتين مشاركنا بفويز، حسين الشيباني هلا والله.
1: كلمة ونظرة عين والاسم وياهم، كلمة ونظرة عين والاسم

0: تحياتي لك ابو دلة، وهاي لعيونك حبيبي، وصوتك لا يعلى عليه، واتشرف اكون من المنافسين لك حبيبي. تحياتي وتحياتي لستوان الغالي، وتحياتي لكل المستمعين الرشيد.
1: تحياتنا إلك أبو علي الغالي، صبحك الله بالخير والعافية، ويسلم الصوت العذب. مشتاقين والله لغنائك ولذوقك. وحيد الدليمي مشاركنا بفويس، هلا أبو ليوثي.
2: صباح الخير، صباح السعادة، صباح العافية على ستبان الغالي أم أمير. تحياتي للأستاذ المخرج، وصباحكم سعادة يا ربي. وهذا صباح العسل من بابل، مو كنت راح أحضره، ليش خليت لي هسه؟
1: والله ما أدري،
2: أطول.
1: والله ما أدري يا أخوي، والله ما أدري مين يطلع لي عسل بابل. عسل بابل مين له عسل بابل؟ السلام عليكم، وياكم المستمع مصطفى وعلى عناد العذال، متزوج 3 وحاليا على ذمتي 1. تن تن تن عاشت ايدك في صفة 1 من الثلاثة. والله عمي انت صح، انت صح، صفيت صاحب بالي. انت كذاب، شا صاحب 3 بالات 4 بالات، شنو هذا؟ والله العظيم قولوا يا الله. وعاشت ايدك استاذ مصطفى، ومنور جدا، والله يسعدك يا طيب، حي الله الحجي. احبابي حنروح بريك ونرجع نكمل آخر نص ساعة من بانجور على الرشيد.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام، الرشيد اف ام، 24 ساعة، 24 ساعة.

0: بونجور، هلا والله، رجعنا بآخر نص ساعة. أهلا بكم جميعا في راديو الرشيد. تحياتنا إلى أخونا الغالي محمد العبيدي، متأسفة للخبر اللي سمعته، ونسأل الله لك العوض يا غالي. كل الحب والتقدير إليك، والله كريم جدا وراح تشوف. خلينا ناخذ اتصال جديد. مرحبا، شكرا شكرا. اتصال بعد. مرحبا.
1: الو، صباح الخير.

حي الله الذئاب، ذئاب الليل والصباح والمساء والنهار والصحارى والبيوت والشوارع. ألف تحية لكم جميعا. الذيب اللي يكون قدها في كل شيء، يعني لا تستخفى

0: ما خليت لها ملقبتها فد اسم بداخلك بقلبك؟ يعني هسه الحبتية دي يخلون اسم يعني الحبيباتهم، هسه صدق كذب بس يعني يسميها فد اسم، بما انه انت ما عرفت اسمها قبل فاكيد سميتها في قلبك فد اسم معين.
1: اكيد
0: الكبد، الضلع، كبد بد بدوارو اي سؤال فاتكم ها عيني؟
1: الروح.
0: الروح
1: نعم والحمد لله وشكرت. بس اليوم لحت ورطين وخوش ورط يعني أمانة حلولي كثير يعني هي
0: شو حزين من قلت الروح راحت يعني روحك من قلت الروح سالمين شو
1: يعني
0: سكت
1: قبل بل... ما يجي بعد مثله
0: بعد ما يجي أقول لك أختنا وين ببيت أهلها وين بس طمني عنك
1: الأموان في صوب وهي في صوب لا يمس طب مالتها لا جزء بوكسي أبغى ما جدر ما أعرف كتير
0: خاف يمك ودا تقهرها
1: ها والله مو يمي
0: مش حدك
1: أقول لك شفت عد شافة قبل من تلافتها ابتعد عن هذا المكان 100 متر
0: اي
1: احتياطات امنيه
0: انت بيا مكان بالبيت
1: انا 1000 متر
0: انت بيا مكان هسه
1: والله انا بالطرمه حاليا
0: هلا بذي بالطرمه نورت شكرا جزيلا الله يسعدك
1: تدبار يا ما ذيب
0: انا ادري
1: يوم خميس بتقبل عطى بعد
0: حبايب الله يسعدكم ويجعل ليلتكم حلوه يا رب
1: رزقنا ولا طيبة والحمد لله وشكر يا ربي
0: اي الله رزقكم ان شاء الله الخير والبركه شكرا جزيلا
1: تحياتنا لك ورطينا بعد
0: الله رزقني بفد عشق سامعيها هاي تطلع سوا ولقاء وياها تغني بس هو لبالي

0: يا معشر الذئاب أيها الرجال العراقيون الغيار. هلو هلو
1: هلو
0: هلو بعد علي بعد علي
1: هلو هلو السلام عليكم.
0: يا هلا هذا ذي
1: شلون الصحة؟
0: يا هلا الحمد لله. أبو وليد شلونك؟
1: الله يخليك.
0: هلا بذيب الذئاب.
1: يا ذئاب يا تدمان. أجيش من الأخير. أنا من الشجرة للخلاط.
0: والله.
1: ها؟
0: أي.
1: أول ما ولا هي بتعمي. أول ما شفت أم وليد.
0: أيه.
1: حبيتها ورا أسبوع. طبينا بالموضوع.
0: لا. يعني هي الحب الأولاني.
1: إي والله هي الحب الأولاني.
0: يا عيني.
1: إي والله.
0: صدقتك.
1: إي ماكو بعد.
0: يا عيني.
1: أنا. انت يا اختنا ان شاء الله احنا يوميا نحب بس مو ذاك الحب الرسمي.
0: ها يعني انتوا يوميا تحبون بس حب هيجي كلاوات
1: هوائي
0: هوائي. والحب الحقيقي شنو؟ مائي ناري ترابي؟
1: والله صخري
0: صخري.
1: اي
0: زين. وهي تدري بيك يوميا تحب؟
1: هاي احنا اذا اي تقرير نقدم اليها لازم احنا بالضيع.
0: زين اوكي. الله يجيب العواقب سليمه يا رب تلكفك. ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: يقول ان شاء الله تلكفني. ان شاء الله تلكفك وانت تحب وتتمعشق وتتخذ بيك الاجراء وفق الماده المعلومه. زين
1: هذا ما دام 400 ما ادري ايش قال هذا عدام
0: 405 406 فان شاء الله تنالون الجزاء العادل باذنه تعالى بحق محمد وآل محمد.
1: شلون دافع على ام وليد؟
0: شلون لعد؟ شلون لعد عيني؟
1: عندكم محنة.
0: ايش عبالكم لعد بس انتوا الرجال تطمطمون لبعضكم؟ لا سقي ما عنده شيء. لا ترى يحبش. لا هو هو هو يطلع بيده. هو بيده يطلع يسوق لي.
1: الله يخليك والله يخليك.
0: الله يخليك ويخلي صديقك ان شاء الله ويخلي السياره. نورت يا ابو وليد الغالي. شكرا جزيلا يا عيوني. الله يسعدك ويحفظ بيتك ان شاء الله ونورت. خاف ابو وليد. صحيحتكم اصدقائكم يطمطموا لكم وما اعرف شنو على اساس دزلي رساله يعني على اساس ما ادري او تريد مني شغله وما اعرف شنو وهذه وعندنا شغله نسوي وهاي وانت جالة خابر. والله هذا صديقك تشلب بي والله العظيم. أولا هو زهف رجلك بعد زين. ثانيا دي ضحي وراح يدخل النار بسببك. خوش كذب هواي على مودك. فأنتوا علاقاتكم وثيقة بهذا الجانب زين. احنا أمينة البنات ترى لا تحسب نفسك ذيب والضمضم. أكو ذيبة تبحوش. مع اتصال. صباح الخير.
2: أوه.
0: هلا بالذيب. هلا والله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم الحب والود والسلام.
2: أخت عزيزة الغالية.
0: الله يعزك.
2: يرحم أبوك الطيب هذا الخميس.
0: يرحم أمواتك يا أبو دلة العزيز. شلونك؟
2: في دول قلبك. والله ضحك الضحكة من خابر على القيسي وقال ألو سويتي. اتخفى ابو سيارة قال هذا شبيه شو يضحك كل قوته ما حد وياه. زين
0: يا عيوني. ان شاء الله ضحكة خير وبركة. واهلا بيك استاذ ابو دلة. ابو دلة ما عهدتك الا صريحة.
2: نعم.
0: من هي الحب الاول؟
2: قبل الجواب أوجه أحلى تحية لأحلى حسين الشيباني أقول له أنت بالذوق والإحساس
0: يا عيني
2: أخوي الغالي وثاني شيء لأن أنا ذيب ما راح أقول اسمها لأن وعدتها قلت لها بين وبينك بس الله يدري زين ويومية صلاة الفجر أدعيها بأن الله يوفقها أدعيني لا خوف ولا
0: أدعينا وياك أدعينا وياك أبو دلة
2: والله كلكم أدعيكم
0: الله يبارك والله فيك
2: مو بس مسلمين وأقول لكل الناس
0: زين أعطيني حرف أول حرف من اسمها
2: لام
0: لمياء
2: لا لا لا لا بعيد الاسم بعيد فد يوم الأيام إن شاء الله نلتقي وبيني وبينك أقول لك اسمها
0: خذ لي يا بالرسالة شي ناومني اليوم اليوم شي ناومني دز لي
2: طبعا انت ستبان اليوم ثلاث ارباع الزياده تنام بالحديقه
0: يا عيني
2: حياتنا لك استاذ حياتنا لك استاذ وسام
0: الله يعزك دامت الطله المباركه علينا نورتني والله يديمك شكرا جزيلا ابو دله العزيز أبو دلة ذيب ذيب ذيب هسا احنا حرنا اللي ضمضم ذيب لو اللي جسر وما يخاف يقول شنو اسمها فلانة اسمها فلانة منو هسا يا ذيب ويانا ألو
3: صباح الخير
0: صباح النوير
3: كيف الحال تكون؟
0: هلا والله
3: يعني حجي علي وخيرك
0: ياك الله حجي شونك
3: هاي الطلعة رجاء خليها خليها تفطر خير
0: حجي الله بالخير عليك
3: الله بالخير
0: ترى شوف هي ماكو شيء ينظم بالدنيا
3: لا وروحي بالحج بالحج
0: شلون افتح الموضوع يا زين مو رحت للحج ودعيت ان واكيد دعيت للحب الاولاني زين ايش قلت اسمها بالدعاء
3: الله يستر عليها والله يسعدها والله يهنيها وانتهى الموضوع
0: يعني صدق تذكرتها هناك
3: لا والله لا لا لا ملاحظه تعرف علي لا هي ما ادري تعرف علي
0: بس
3: قلت غيرهن يعني مو هي قلت غيرهن
0: انت ده تحكي وياي من سبيكر لو تلي

0: فون دايركت
1: من سنيكر، من سنيكر هي قاعدة
0: ها حبيبتي زين. اتماع ابو دريد خليك مرابط على الخط، انا هسه راح احكي فابقي وياي. زين ما ذكرت شيء ونسيت كل شيء راح وعشت حياة جديدة. الخط القديم من المولدة قصيته صح ام خطأ؟
1: صحيح قصيته راح.
0: عاشت ايدك.
1: بس عادي اشتريت من غير مولدة، يعني من غير مولدة عندي مولدة.
0: عندك غير مولدة؟ عندك غير مولدة؟ يعني تقصد زوجتك غير؟ هاي المولدة هي هاي مو خط مولد.
1: بس احنا كل باعي كل بيت يحتاج الى اكثر من خط.
0: اي صح صح حبيت. برايك برايك الرجل اللي ينسى الرجل من يحب يحب يعني، فاذا نسى هل هو ذيب فعلا وقدر يتخطى المشاعر؟
1: هذا صح، وهذا اللي لازم يكون. وهذا اللي لازم يكون يسر على بيته ويسر على عائلته حد ذاته، هو هذا الجديد نفسه.
0: أحسنت حجي. الله يسعدك.
1: وانت اللي يقولون عليها الجديد، اللي يقولون عليها أنه هو هذا اللي عنده علاقات ويسولف، لا هذا هو الجديد. اللي متزوج لا، لازم يكون جديد أنه باحترام العائلة، احترام شخصيته، احترام زوجته، بيته، بناته، أولاده، هذا الدين الصحيح.
0: أحسنت.
1: الله يحفظك.
0: مبروك عليك اليوم تبات في بيتك. نورت أنت والمدام. الله يسعدكم ويديم الحب والمودة والسكينة. كل التحايا والمحبة إلها. توصلون بألف سلامة وسعداء وبكل خير. شكرا جزيلا.
1: كملي البرنامج تاعي اللي تحكي ويا الريوق.
0: شلون؟
1: كملي البرنامج اللي تحكي ويا الريوق.
0: والله والنعم دايم بوجودك ان شاء الله، وسفره دايمه وكل التقدير لك. تعيش وتسلم حجينا الغالي. شكرا جزيلا. يا هلا يا هلا. اي والله دوا اكو واحد دا يتصل من داخل العراق واتساب. لا ابعث لنا مسج، بس عندنا اتصال اخير. الو
2: مرحبا. صباح الخير.
0: مرحبتين.
2: شلون ستفان؟
0: يا هلا.
2: بالهلا يا الله يحفظك. ايش اخباركم؟
0: تسرك اخبارنا من ويانا.
2: الله وياكم عبد الرحمن.
0: اهلا استاذ عبد الرحمن، شلونك؟
2: الله يسلمك. والله ماشي الحال الحمد لله بخير. اذا انت زينين
0: ان شاء الله بخير وبركه انت والاهل. واليوم نقول الذيب بيكم يذكر اسم الحب الأول.
2: زين اسم الحب الأول رشا.
0: رشا.
2: رشا.
0: زين.
2: طبعا الحب طول 8 سنوات.
0: 8 سنوات.
2: 8 سنوات.
0: ليش ما زوجتها؟
2: لا حاليا يوم جهالي.
0: هلا والله أنت الذيب. صدق ختامها مسك، مع احترامي لكل اللي اتصلوا. انت
2: لا انا وقت اتصل حتى لان هي صراحه يعني كافحت من اجلي.
0: الله.
2: يعني انا ايضا كافحت من اجلها والله.
0: يعني اذا انت ذيب وذيبه.
2: الله يحفظكم.
0: الله يحفظك استاذ عبد الرحمن.
2: يعني 8 سنوات يعني هواي عواقب صارت هواي امور يعني، بس حاليا الحمد لله اشكرك بنات اثنين
0: ما شاء الله. ما شاء الله
2: الامور ماشيه. وسند كانت والله يعني الانتظار ما راح فلاش.
0: الله ايش وقت انطيني موقف سريع شفتها بي ذيبه.
2: يعني هي بفتره من فترات يعني كانوا قافل يعني الامور قافله يعني ما تصير ما ترهم.
0: نعم
2: يعني هي خلاص يعني نهايه صارت. بس وهي مناسبه يعني هي اللي تقدموا لها ما يجوز احسن من عندي.
0: نعم
2: يعني بس ظلت ما قبلت بأي أحد.
0: تضرتك
2: وقف بعيني. وقف بعيني طبعا. وبالإضافة إلى أنه أنا همي ما يعني ما شفت غير. يعني ما شفت غير فبقيت مصرفة يعني
0: شان
2: واحد كملت. ثاني يعني الحمد لله وشكرا. هي الحب الأول ولحد الآن الحب الأول. إن شاء الله يقل الحب الأخير.
0: إن شاء الله تفوزون في دار الدنيا ودار الآخرة، ويجعل البركة تملأ قلوبكم وأجسادكم وبيتكم وبناتكم.

0: عاشت ايدك. انا احييك، انت رجل بمعنى الكلمه.
1: الله يحفظك. يعني شرف هذا الكلام من عندك. يعني
0: والله يا اخوي، لانه
1: متابع يومي لبرنامجك، بس انا حبيت اذكر هذا الموقف.
0: نعم.
1: يعني خاف انسان يعني تسد الدنيا بوجهه، ماكو احد سدت الدنيا بوجهه مثلي.
0: الله
1: يعني
0: أكبر.
1: غلقت، بس رب العالمين كاتبها بالاخير. ليش؟ يعني خلينا رب العالمين يعني بنصب عيوننا وما سوينا شيء خطا.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: رساله اللي توقف امورهم رب العالمين والاستغفار وتمشي الامور ان شاء الله.
0: الله ان شاء الله يبارك بيك وينور حياتك وعقلك اكثر واكثر. نورتني استاذ عبد الرحمن، تحياتي للمدام الذيبه.
1: الله يسلمك.
0: هلا بالطيب، شكرا جزيلا. شكرا، مع الف سلامه. حسين الشيباني يقول تحياتي لك الغالي ابو دله، اعتقد اسمها لوما. اوكي، يجوز لوما. ايضا بالبونجور بالحب والعشق، احلى واجمل وسام وبان. علاء عادل، مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك، وبعثنا فيديو لجسر الجادرية. الله، تحياتنا لكل من يسمعنا في جسر الجادرية. لا تباعوني من يسرى، أدري أشيل من الحياة. تحياتي أيضا للأخ محمود الراوي، إن شاء الله يوم الأحد اتصل بينا إذا تذكر. وموضوع جديد جدا، آسفة وقتنا انتهى. تحياتنا لي أبو عبد الله الغالي مرة ثانية. وقت البرنامج انتهى أحبابي. الذيب اللي يقدم على شيء ويتحمل نتائجه وما يتعتعت يمنى يسرى ويثبت على موقفه وعلى كلمته ويكون قد حكايته، الذيب اليوفي واللي يتحمل واللي يعمل من أجل مستقبل أفضل إله وشركة حياته. دمتم سالمين. مبروك على اللي اليوم يبات ببيته، اللي ما يبات ببيته شفت خط المولد القديم ايش سوى بيك. نلتقي الأحد وانتو سالمين. تحيات بان وسام على راديو الرشيد. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد، روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نكتب شو يعني
0: بعد شضايجة. اسمعي هاي الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وثائق.

0: المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: سلسلة.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي الأول من تشرين الأول المقبل، العراق سيكون خاليا من أي وجود عسكري أجنبي ولا سلاح خارج إطار الدولة. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. الحكومة العراقية تؤكد التزامها بتأمين الرواتب رغم التحديات المالية. النزاهة لإطاحة بمدير أحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة. التربية 1,200,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. بعملية أمنية خارج الحدود، مخدرات كركوك تطيح بشبكة وتضبط 20 كيلوغرام من الماريجوانا. زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة ب 5% من مخزونها من صواريخ باتريوت لتجاوز الشتاء. باكستان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قابلة للتمديد. الصحة العالمية تحذر من تفشي إيبولا في الكونغو قد يصبح الأكثر فتكاً في التاريخ. طقس العراق، درجات الحرارة تواصل الارتفاع وثلاث محافظات تسجل 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكراً للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
4: الرشيد اف ام، غير شكل.

0: عدا الجمعة ساعة واحدة جرس شاغر.
1: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد أف أم.
2: يا طير يا طير

انبسط مش عايز كتير انا فديتك عمري لو حبيتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع ولفيت هالدنيا كاملة من ايطاليا للبحرين قد ما دور مش حلاقي زيك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. التربية 1,200,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فلاح الزيدي أجرى في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء على الخميس زيارة إلى مركز العمليات في قيادة الدفاع الجوي للاطلاع ميدانيا على واقع منظومة الدفاع الجوي واستعداداتها ومهامها في حماية سماء العراق. ووجه القائد العام للقوات المسلحة بحسب البيان بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي والارتقاء بمستوياته القتالية والتكنولوجية وتوفير ما يلزم لبناء منظومة متطورة وقادرة على حماية الأجواء العراقية، مؤكدا أن سماء العراق وسيادته تمثلان رمزا لن يسمح باختراق أجوائه أو المساس بأمنه من أي جهة كان.

كانت. وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إلى سوريا في زيارة رسمية، وكان في استقباله وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن لإباحة عدد من الملفات، أبرزها ملف معتقلي تنظيم داعش الإرهابي الذين نقلوا إلى السجون العراقية. قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان أن إحصاءاتنا للعام الدراسي 2026-2027 والذي سينطلق في 20 من أيلول القادم تشير إلى التحاق نحو 1,100,000 تلميذ بالصف الأول الابتدائي، وهم من مواليد عام 2020 وشهر كانون الثاني من عام 2021، وهو مقارب للعام الدراسي الماضي. وأضاف أن هذه الإحصائية من أعلى أعداد الالتحاق التي تسجل بتاريخ جمهورية العراق خلال السنوات الأخيرة. ذكر بيان لمديرية شؤون مخدرات كركوك أنها تمكنت وبعملية أمنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في إحدى دول الجوار من توجيه ضربة قاصمة لشبكات الإتجار والتهريب بعد متابعة استخبارية دقيقة وتنسيق أمني عالي المستوى. وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط 20 كيلوغرام من مادة الماريجوانا المخدرة وتفكيك شبكة دولية تنشط في تجارة وتهريب المواد المخدرة وإفشال مخططاتها الرامية إلى تمرير السموم وتوسيع نشاطها الإجرامي. أخيرا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب الخطأ الأكبر عبر فرض حصار بحري وممارسة إجراءات عدوانية في مضيق هرمز، مشددا على أن حالة انعدام الأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي تعود حصرا إلى السياسات والتدخلات الأمريكية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. التربية 1,100,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم، رشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني؟
8: اغاني واكثر. الرشيد اف ام.

0: شاغر مع علي البياتي بعد قليل.
1: رشيد افهم

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. النزاهة الإطاحة بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة. التربية 1,100,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. بعملية أمنية خارج الحدود مخدرات كركوك تطيح بشبكة وتضبط 20 كيلوغرام من الماريجوانا. زيلينسكي يطالب بالولايات المتحدة ب5% من مخزونها من صواريخ باتريوت لتجاوز الشتاء عرقشي، الخطأ الأكبر ترتكبه أمريكا في مضيق هرمز. باكستان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قابلة للتمديد. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 59 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. طقس العراق درجات الحرارة تواصل الارتفاع وثلاث محافظات تسجل 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل 1,000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف، مساء خميسي حلو على كل من دا يسمعنا أكيد على أثير موجتنا، موجة راديو الرشيد من بغداد 91.5 FM.

0: أكيد تحية لكل اللي يتابعونا هسا ويسمعونا، إن شاء الله رب تستمتعون بحلقة اليوم. راح أكون لكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير البياتي، ويرافقني بالأخرى
1: قوية. جاهزين؟
0: جاهزين جاهزين عمي. ما أقول اسمك؟ ما أقول أمو؟ يلا مو ضرورة.

0: يلا مولد مقسم معنا خشبة قوية حيل حيل حيل.
1: إذا مستمعينا كي تحية للجميع، يا رب تكونوا دائما بخير وبسلام. راح نديو ياكم حلقتنا اليوم ببرنامجنا درس شاغر، بما أنه خميس فأكيد المواضيع الاجتماعية اللي راح نأخذها اللي هي تكون بين عن المشاكل الزوجين ممكن تحصل بالبيت، أو عن هذه إحنا نسميها المؤسسة الصغيرة، مؤسسة العائلة عموما. بالبداية أحيي كل اللي يشوفونا هسا على بثنا مباشرة على صفحتنا بالتيك توك، رجعنا لكم سالمين غانمين. يشوفوني يلا أحسن ما يشوفوك عمي خطية، خليه يمشي نهارهم بخير، بس إحنا مجبرين، هم ليش خطية. عموما تحية لكم مستمعينا، أكيد إن شاء الله تستمتعون ويانا. رجعنا وياكم ببثنا مباشرة على صفحتنا على التيك توك باسم إذاعة الرشيد. يلا نبلش.

في حلقة من الحلقات السابقة أخذت موضوع كان هو بعيداً عن مؤسسة العائلة، قلت لكم شنو الجملة اللي أنت تستخدمها حتى تطلع من نقاش حاد وما حاب تجاوب أو ما حاب أو ما تعرف الإجابة بالصورة الصحيحة أو حاب تتهرب من عنده. أوكي، جاوبتوا أجوبة. اليوم راح ندخل إلى مؤسسة العائلة وأسألكم سؤال للمرأة وللرجل. اليوم شنو الإبداع؟ شنو السؤال يقول؟ شنو الكلمة اللي تستخدمها من تريد تطلع من نقاش تحس هذا النقاش وراء أكو مشكلة؟ أكو بعض الكلمات نستخدمها حتى نهرب من موقف معين أو من سالفة تعرف أنت غلطان بيها على فكرة، واليهرب أكيد يعرف نفسه غلطان. فشنو الكلمة اللي دائما يستخدمها الرجل حتى يهرب من سؤال معين أو استفسار معين أو تحقيق؟ ونفس الحالة المرأة، شنو الكلمة اللي تستخدميها حتى يعني تطلعين زي ما قالت المصريين زي الشعرة من العجين؟ أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780-11-4115 و0780-6-0216-1-1-6-1-1-7 ACSL 0-7-7-0-1-1-4-1-1-5.

0: DJ Raymond.
1: أحمد مثنى تحياتي لك. ما قريتها آسفة بالبداية لو قاريتها، بس عوفة عوفة يا بإبداع، خلينا أمورنا طيبة. يلا عدنا ألو.

0: يلا ناخذ اول الو ويانا. الو مساء الخير.
1: الو مساء الخير.
0: هلا والله.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك محمد، انت شلونك يا رب بخير؟
1: الله الحمد لله. الله يسلمك، تحياتي للتحيات المخرج.
0: شكرا، كل التحيه لك اكيد.
1: بارحة ماكو
0: بارحة؟ اي والله ما موجوده يعني هسه ماك، شفت الغطا على قولتها ما موجوده.
1: يلا ها يلا ها هي.
0: يلا محمد احكي لي شنو الجمله اللي تستخدمها او الكلمه، مو جمله انت بذاك الوقت ما
1: بك. والله شوفي ست عبير، دائما الكلمه استخدمها عمان الغلطان وانت الصح.
0: اوكي.
1: حتى مثلا وانا ما غلطان.
0: اوكي. وتشكك قلت احنا غلطانين. زين اسال سؤال، يعني انت هاي الجمله من تقولها ساني، لو هاي الجمله تنقال لي اعرف بانه انت بس تريد تسكتني، فما راح اسكت راح استمر. فهي من تقول هاي الجمله فعلا تهدأ الامور، تنطفي النار ولا تشعلها بالزايد؟ صراحه
1: لا، يضل شويه اكو كلام بس اظل انا مصر على هاي الكلمه.
0: زين
1: حتى بسبب شنو اهرب من المشكله اللي ادري بها، من راح اضل كلام منها وكلام من عندي راح ازيد.
0: اوكي
1: زين، فانا بعمان الغلطان وانت الصح. زين اه والله ماشي هاي الكلمه.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: وعليكم السلام. ويقول ليش ماكو يعني بس هاي الكلمه عندك، ماكو واحده غيرها جديده؟
0: اي مو بعد افتهمتها يعني على العشره، افتهمت انه هاي الكلمه يعني معناها دا اسد الموضوع اسكره خلاص.
1: انا ما غلطان ست عبير.
0: لا غلطان انت، لا غلطان.
1: لا صدقيني انا ما غلطان.
0: طيب محمد تحياتي لك، انا كل شاكرة اتصالك. باي باي، نورتنا. شكرا، مع الف سلامه. دي جي رايمان.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحبا.
0: اهلا.
1: شلونكم؟
0: شوف والله الهيدفون كل شيء ما بي بالاتصال الاول، هسه صار صوت وصوت. يعني محمد
1: صوت وصورة.
0: أيوة صح. اي والله صار صوت با ماكو، هسه دا سمعك تكان.
1: صدق؟
0: والله العظيم. يلا المهم خلينا نسمع بعدين نطلع بالفاصل ونشوف. لا مو يمك المشكله، يمي المشكله. طيب شلونك؟
1: انا بخير الحمد لله.
0: شو اخبارك؟ اللي احمد شو اسمه لوزني. شنو محمد قلت؟
1: شو اخبارك اللي شنو؟
0: ايه مو هي شو اخبارك اللي اشتقت لك. طبعا كذب هاي، اشتقت لي هاي اغنيه.
1: ها شنو؟ وين متصل على لبنان على بغداد؟
0: شنو اخبارك؟ دحكي لي هسه يلا شنو اخبارك؟
1: والله بخير، والله نعمه من العزيز.
0: الحمد لله. نعمة نعمة. الحمد لله.
1: يا ريت تحزديني بعد، بلكي الله اليوم يجي ايباد ايفون ايفون اي شيء.
0: ماشي ماشي. محمد شنو الكلمه اللي تستخدمها من تشوف اكو نار بدت تشتعل بالبيت؟ يعني
1: والله يا ست عبير، خل اقول الشغله، النسوان تاخذون دوره يم الموساد يمكن. والله
0: ليش؟
1: فاستخدم قاعده اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب.
0: مو انتوا بعد تسالتي واللي قبلك هماتين يعني تستخدمون اشياء انا احسها تشعل النار على اعتبار امراه
1: النار يعني. ولا ابد حق لي السالفه، قاعد بامان الله، عصريه طيبه، شاي كعك والامور خير من الله. طلعت لي بسؤال.
0: اي
1: اي شيء صدمه. انا هسه عرفت ليش تتباوع عن النسوان.
0: زين
1: زين. انا طبعا راسا الرجوله صعدت، قلت اي بالله يا بليش كان ها شفت يعني تتباوع عن النسوان. هاي يلا هاي شلون حلي لي اياها
0: يعني؟ هي كان اختبار
1: واني وين قاعد ادري وين اختبارات. فاحسن حل حط بلاستر على حلقك واسكت.
0: زين يعني انت برايك ما تستخدم اي جمله، تستخدم فقط السكوت.
1: بلش جاوب وتشوف الصعب.
0: زين
1: بلاش
0: السكوت. السكوت من ذهب. طيب بما انه اكو ذهب وفلوس فانت هاي لعبتك بعد تستخدمه.
1: طبعا.
0: أوكي. شكرا محمد، نورتنا. مية هلا، باي باي، مع الف سلامه.

0: يلا عندنا اتصال. الو،
1: عليكم.
0: عليكم السلام. الله يسلمك، انت شلونك؟ الو
1: الو،
0: دا تستخدم هيدفون السيارة اعتقد؟
1: لا لا، فاصلة.
0: طيب، من وياي؟ الاسم الكريم
1: محمد.
0: محمد، حياك يا محمد، نورتنا. يلا محمد، احكي لي شنو الجملة أو الكلمة اللي تستخدمها؟ سمو جملة، نقول كلمة تستخدمها، يعني أنت تعرف كل زين وقاعد تستخدم هاي الكلمة حتى تطلع من النقاش، أو حتى يعني تسكر هذا الباب مال النقاش.
1: يعني عمل بيت وين؟
0: ها، أنت ما سمعت بداية البرنامج؟
1: لا لا
0: لا، سؤالي أنا بداخل البيت، أنت وأم الأولاد، خلينا نقول من يصير تاش معين أو فد نقاش معين، خلينا نقول أنت حاس بأنه أنت شوية عندك غلط، شايف؟ بس الرجل في

0: اهو رجعنا الدولة ما ادري مين يطلعونا رجعنا، بس انا اتحمل عمار اتحمل دولة. يلا عندنا اتصال. الو الو الو الو الو، انت من تصيح هيك اتصال عبير اتصال، انت ملاحظنا ما ملاحظ الاتصال ينقطع الاتصال ينقطع. يلا الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلون الصحة؟
0: الله يسلمك. الحمد لله تمام. انت شلونك؟ يا رب بخير.
1: الحمد لله
0: نورتنا مية هلا.
1: تحياتي للمستمعين جميعا بهالحر هذا.
0: اي والله
1: الحر لو بارد شلوني
0: انت شو تقول؟ بالله
1: بارد
0: يعني هذا الموضوع ما بي اي واحد يخير الثاني. أيوة فيه يعني هو واضح
1: يعني كارثة. أيوة. طبعا الغرف تطابق ثاني يعني بالضبط.
0: يلا ان شاء الله خير. يقولون الاسبوع الجاي او هيك نهايه الثامن شويه الامور طيبه، على اساس ابي يفتح لك باب ما ادري شنو للشتاء. اطلع ولا واحد تمشي علينا هاي السوالف والله العظيم.
1: ماكو لا باب ولا. يلا ان شاء الله خير على الجميع ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله يا رب. يلا احكي لي شنو الكلمه او الجمله اللي تستخدمها من تريد تطلع من سالفه انت كلش عاميها مو مكحل. يلا احكي لي.
1: والله بعرف ما هي حق
0: حسب حسب شنو؟
1: هي مجال.
0: اي
1: حسب رده فعلك.
0: لا شوفوا اني سؤالي يقول انه انت فعلا تحس نفسك غلطان فاهمني؟ فاكو جمله ممكن تستخدمها حتى يعني ترضي نفسك وترضي المقابل فاهمني؟ او تسكر على الموضوع او تنهزم من عنده سوري من الجمله او يعني هيك شيء.
1: اروح اشتري لك بس قطعه ثانيه من الباب لان هو ده
0: انا واقع بيها. ايه. شيء طلع لا انت هسه انت خلينا نفرض قاعد وياها وصار النقاش وحاد يعني اكيد ما راح تسكت تطلع قبل تجيب لها ذهب وتجي يعني اكو جمله تستخدمها مثلا لو حاط لك التصور بالتليفون ها شنو رايك بهاي القطعه مثلا. يعني هي صراحه
1: كنت تحسب الموقف اذا مثلا يعني شفتي مثلا وحده يعني استغفر الله
0: ايه
1: يعني مرات شنو مرات هي تصير مواقف شلون مثلا يعني طالع عني يعني انا بنية لا حاكي وياها لا عبد صار لي فتره ستي شو طب دزت لي هلا وشلونك ادري الا من انا طالع وياها
0: زين.
1: اي عاد قلت لها الحمد لله هاي كان قلت لها منو هاي شنو قبلها يعني شو تدري يعني قلت لها جميع عمل هاي لا مو جميلة عمل لا مدري شنو انه بدخلت على
0: المحادثة. ايه ايش لقيت؟ ايه مو باعه هو ماكو نار بدون دخان يعني سوري ماكو ايه. دخان بدون نار فبالتالي
1: ايه مو تدرين شنو باعه مو هاي كان تمنى تقطير من ادري باعه هو هذا اعتبره عذر ومو عذر شون تقطير من ادري كنت متعارك وياه بوقتها
0: زين
1: ففترة انا يعني طلعت يعني
0: ضجت فبما انه طلعت وضجت وكذا شوية عندكم انتو سرعة التخطي فظيعة فتخطيت مباشر رحت سويت علاقة ثانية.
1: لا باع يعني طلعت بالشارع صدفة يعني امانة قاعد بمطعم يعني تقريبا اسبوع طلعت اي لانه كمان هي تطلع طلعت
0: زين
1: اي فقاعد بمطعم كان شو هاي رلت تباوع وباوع تباوع وباوع ايش تسوي معروفة
0: يعني هو ما له علاقه الرجال شو عليه هو قاعد بالمطعم
1: يلا هسه انت يعني بهذا الموقف
0: هو قاعد بالمطعم اي شو عليه هو لا ما له علاقه
1: اي والله العظيم والله العظيم ها
0: زين.
1: هي دت بارون واو كان شنو كان ما ادري شلون يجي كابتن كان يعني اتمازع وياه شويه من يمه
0: زين
1: زين كذا وكان بعدين تظلت تباوع وباوع تباوع وباوع كان

0: 10 خلينا نطلع طلعت عجل يعني سولفنا
1: لا شعلي
0: رجعنا قعدنا على طاوله واحده
1: اي لا هو شعلي هالرجال لا لا زوجتك غلطانه
0: يا ابو والله العظيم ويا والله العظيم
1: طيب
0: كان مجبور اهلي
1: ايه لا هسه هاي اوكي تمام يا مو تزداد لك انت مو غلط
0: اه صارت ورا اسبوع ما ادري شنو يعني قمت ما احكي وياها عفت درت ويا متزوج وما ادري شنو ورا فتره من راح طالع وياها دزت لي هلا وشلونك شو اخبارك ما ادري شنو قلت لها هلا والحمد لله فانا يعني ما راح هذه المحادثه صوتي سولفنا صوت ايوه هاي منو ما ادري شنو
1: هسه ما قلت لي انت الجمله اللي تستخدمها من صار هذا النقاش كله شنو التصرف او الجمله اللي سويتها بالتالي نهيت هذا النقاش
0: ما اقول حقك علي وهاي هيك وهاي هيك يعني احكي له صدق
1: اه حلو الاعتراف يعني الاعتراف
0: اي لان باعتي يعني مش ما تشذبين هي حتنحرم فانا على الاقل اعترف واكل يعني المقتوم والراضي ايش نسوي يعني
1: طيب. طيب أنا كلش شاكرة اتصالك أتمنى لك يوم حلو شكرا لك
0: جميعا إن شاء الله
1: شكرا يا قلبي باي باي مية هدف

0: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين أكيد وياكم. خلوني أسأل السؤال مرة ثانية. في حلقة من الحلقات أخذنا اجتماعيا بالعمل يعني بالأمور العادية اللي هي بعيدة عن مؤسسة العائلة، قلت لكم شنو الجملة أو الكلمة اللي ممكن أنت تستعملها في سبيل تطلع من نقاش تحس بنفسك أنت وصلت إلى مرحلة أنت بخانة الغلط، فأكو جمل نستخدمها حتى نطلع من هذا النقاش. فشنو أكثر جملة تستخدمها بمؤسسة العائلة دا أحكي من تشوف أنه بدأ الحديث ممكن يعني أخذ رنج أعلى، بدأ الصوت يعلى، بدأ النقاش، بدأ تعرف أنه أنت أو تطيك شايف هاي من تجيب لك يعني إثباتات معينة وكذا، وأنت هي عند تحاول تدافع عن نفسك بس تشوف أنه هي امتلاك الأسلحة عندها أقوى. فشنو الكلمة أو الجملة اللي تستخدمها حتى تنهي هذا النقاش؟ 0780211415 0780211617117 آسيا سيل 0770111415. عمري أنت الحلوة، شوف الأهل من يعززون الثقة. شكرا حبيبتي. يلا اتصال. ألو، يا هي من عندهم، يا هي من عندهم، يا هي من عندهم، يا هي يا هي تقصد. يلا ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد والهنا.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: أهلا أخبارك؟ عزاد شلونك؟
1: بدو الحينك. الله يحفظك.
0: نورتنا مية هلا.
1: بدو الحينك. شكرا.
0: يلا عزاد، شنو الكلمة أو الجملة اللي تستخدمها حتى تنهي النقاش من تشوف يعني الموضوع كلش تطور؟
1: إذا أنا غلطان أعتذر، ومئة مرة ما أعتذر أي تعشي.
0: صدق؟
1: أشوف روحي غلطان.
0: أيه.
1: وإذا يعني.
0: لا أنا قلت لكم أنتوا غلطانين بس ما تريدون تنطون من نفسكم، فاهمني؟ يعني تجيها شوية عزة النفس عندكم، فشلون تطلع من النقاش؟
1: بعدين سجل لها إذا ما فات، أقول لها إيه صار. إيه صار. إذا ما فات أقلب على القناة بالكردي.
0: زين.
1: أحكيها بالكردي أنا. ديبي زوج علوية.
0: ايه.
1: اقل لها بوما ننزل. دردنا مالا. اضحك. اضحكها وحن كل شيء ينتهي.
0: وينتهي الموضوع وهكذا. وكذا. وربما. وانه. طيب. طيب. تحياتي لك. انا كلش اشكرك.
1: سلام للجميع.
0: شكرا.
1: ربي يحفظكم.
0: عزيزي مية هلا. باي باي. يلا اتصال اخر. الو. الو.
2: الو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: Oh, that's right.

0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: الحمد لله اليوم مسرع علي، انا عبيها جديد اليوم.
0: والله اني قلت النساء والرجال، بس انا شو اسوي اذا يعني ماكو نساء ماهم، بس انا دافع عنهم والله.
1: سمعت قبل شويه ويا لك، يعني تعبت انه اليوم علي انا الحلقه، قلت فوق ما حاره الدنيا.
0: لا هي عليكم، متفقين احنا عليها، بس انا شوي عود لازم يعني ما اعوف ال شو يسموها هاي صفه الاعلام، ولازم اصير محايده وكذا، فاهمني؟ يعني دا احاول اصير محايده.
1: يعني كثر الجواب
0: عافيه هو ده. طيب يلا احكي لي انت شنو الكلمه او الجمله اللي تستخدمها من تكون، شوفوا انا ارجع واكرر، من تشوف نفسك انه انت فعلا اكو خيط من الخطا مسويه، فاهمني؟ شلون تقدر تطلع من النقاش بطريقة انك انت يعني تنهي خلص، بس ما تجرح
1: والله المطلع. لا فاتوا حما قادرين، بس ارقى ساكت لانه قد ما احاول اوصل الفكرة بالنقاش. شوف هو يعني مدى يجاوب وياي، انا احكي بصورة عامة يعني نساء ورجال.
0: طيب
1: فازم جانب
0: الصعب،
1: كلمة أقول لها كلمة أقولها الشيء ما يحكي يقول لي ها شو تقول، أقول أنت الصح.
0: زين هذا من يكون الخلق يعني خلاص صفر عندك.
1: أي مو بعد يعني وصلت مرحلة يعني بعد ما بس تسوي أنت الصح. أنت الصح، أنت الصح،
0: حلو.
1: أنت الى الان يعني امتصل الغضب مالته او مالته
0: زين
1: بالنقاش الى ان يبرد، وفهم بالاخير يقول هاي مو انت مقتنع، اقول له هاي
0: مقتنع. اوكي طيب يلا، هي حلوه الطريقه ومو حلوه، لانه انت هم بذاتك يعني بداخلك اكو نار مشتعله، انت هاي ما صح واي صح وكذا.
1: يعني شو تسوي؟ اقول لك يعني هذا الوقت مالتنا. طيب وانت هم سؤالك اليوم الحلقه مالت جيده جدا، يعني بالجيده بالصميم
0: زين.
1: مو هي المشكله هاي، قبل كان واحد من يحكي ويا يعني احنا من كانوا اهلنا قبل يحكون يعني او الناس اللي برا، وبدينا نتعامل على اتساع المجتمع. ليش؟ لانه احنا ماشيين على طريق بانه هذا من ده يقول لك عندنا معلومات اوليات يعني.
0: صحيح
1: زين هسه هو يجي يعني تحكي ثاني قياسا بعمري يعني.
0: نعم العمر كله ان شاء الله بلي.
1: هاي الاجيال هسه نلاقي فيها صعوبه يعني. يعني بين قوسين تمام قافل.
0: صحيح، يعني اكو تزمت بالاراء مو مثل قبل. اليوم اللي عنده راي معين خلاص هو متزمت بيه وعنده عناد بالراي. هسه احنا عناد نعرفه صفه ممكن تكون موجوده، هسه لا صار صفه موجوده بالراي بالقناعه، قناعه موجود العناد. طيب انا كلش اشكرك، نورتني، شكرا لك.
1: احنا نشكركم على هاي البرامج.
0: تسلم عزيزي، شكرا شكرا كلك ذوق والله، اشكرك.
1: الساعة
0: راح تصير هسه قريب 12. شلون
1: من هاي الاغاني مو ماشي. اقول كذا الساعة راح تقرب 12.
0: تقرب 12؟ انت وين؟ انت وين؟
1: ما ادري ما ادري وين هاي، دام شو الشمس قاعد تمشي صادقها.
0: شنو؟
1: دام شانو الشمس.
0: اوكي اوكي. طيب اي
1: يعني من هاي الأغاني الحلوة
0: مال القامات ميادة الحناوي والتدارية إن شاء الله تدلل. طيب أنا كلش أشكر اتصالك، نورتنا، تحياتي لك، شكرا. عيوني أنتو ما تسمعون الصوت، بس فقط الاتصال اللي يجي على الواتساب ما تسمعوا، فاهميني شلون؟ بس باقي اتصالات أوكي، أمور طيبة. يلا اتصال. ألو ألو ألو،
2: الخير،
0: مساء النور.
2: هلا عبير، شلونك، اخبارك؟
0: اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ تبع انت لا تخابر اول اتصال، لو بالوسط لو بالنهايه
2: يعني امشي بالموضوع. شوف عبير موجود،
0: المهم صوتك. اي نعم، حسك موجود، حسك بالدنيا.
2: يعني امشي ما اختف يعني ما
0: لا صحيح صحيح اكزاكتلي. يلا سيوف
2: تحياتي عبير،
0: شكرا كل التحيه لك.
2: ان شاء الله كلك.
0: بما انه تمام متزوج بس يعني انا اعرف اكو على ابواب زواج يعني 12 سنه المفروض متزوج 26. المهم
2: سوي مشاكل
0: هسه على هاي السنوات اللي راحت عندك اطفال اثنين، المهم يلا عديها قول ما يخالف.
2: اوكي
0: فشنو الجمله او الكلمه اللي تستخدمها من ارجع واكرر واخليها بين قوسين من تكون فعلا انت غلطان؟ سي فاهمني اكو بعض الاحيان هسه حتى احنا يعني ما نطم نفسنا، يعني شويه عندنا عزه النفس مشتغله ما نطم نفسنا بس نحاول يقول لك اكلك بالصوت، لو واحد يعلي صوته لو يستخدم فد كلمه معينه او فاهمني
2: صحيح
0: في سبيل يطلع من عندها. فانت شنو الجمله او الكلمه اللي تستخدمها حتى تنهي نقاش تشوفه انه راح يوصل لمرحله يعني ما حابها انت؟
2: يعني واقع حال شوف عبير مستحيل واحد يخطن هاي كلها يعني
0: زين
2: هاي عندنا احنا هاي الصفه كلها ما حد يخطن
0: صحيح
2: او على مستحيل. فشلون واحد يطلع نفسه من يشوف هيك نحرج كلش تمام ماشي اوكي لان الكلمات اكثر شيء راح نتداولها حتى نطلع من
0: يعني انت صار اكثر يعني. الكلمات اللي تستخدمها اللي هي الاوكي والماشي
2: اوكي تمام ماشي
0: صدق يقطع ممكن تصعد على السطح يعني من الزحمة
2: اوكي
0: هسه تمام ايه
2: ايه اطلع نفسي من الموقف هذا هاي الكلمات يعني تمام اوكي ماشي
0: اوكي
2: يعني مرات وعبير في المرحلة الشخص اللي جات حاورينه ما راح تطلعين وياه بنفسك يعني تجيبينه يمنى يسرى يعني حتى تصل مرحله يعني بحيث مسكت من الموضوع الحوار وياه باي طريقه يعني ما راح تطلع يا بنتيجه يعني قافل على رايي
0: وخصوصا تمام. هذا اللي يفتح دفاتر قديمه سامع ابوي الله يرحمه ويرحم امواتكم كان دائما يقول هذا الشخص اللي يفتح دفاتر قديمه يعني هذا خلص يعني دماغه كلش اسفين ما يفيد لا يعني ماكو شيء
2: لا الناس طابع شو تسوين افضل هاي الكلمات تستخدمين حتى تطلعين تنهين الحوار وياه
0: اوكي
2: ما تطلعين يا قاتل يعني هو رايه باله رايه عنده حاصل علي فشو تقدرين تخليني مثل ما نقول يتنازع عن هذا الراي
0: صحيح
2: وافضل شيء تسحبين نفسك افضل يعني نهار الحوار.
0: طيب انا كلش اشكرك استاذ سيف لوقتك الثمين شكرا
2: نهايه اسبوع حلو عليكم وخميس ان شاء الله
0: شكرا يا قلبي باي باي مع الف سلامه. خلوني اكرر الارقام اللي انضموا ويانا جديد على السماع او اللي موجودين على التيك توك ارحب بيكم واحد واحد لا ما تسمح لي بكيفي 0780211115 و0780211 6117 آسي سيل 0770 11 4 115 اتصال. ألو
3: ألو
0: ألو
3: السلام عليكم
0: أبو عبودي شلونك؟
3: أمفيد
0: شو أخبارك يا رب بخير
3: الله يحفظك الله يحفظك أمفيد
0: مية هلا
3: الله يعطيك الصحة تحياتي ليك وللمخرج
0: شلونك؟
3: والله الحمد لله الله يحفظك
0: نورتنا يلا بعد
3: المخرج اليوم عمار
0: عمار ايه عمار
3: اليوم عمار صدق صدق سكر المساء
0: اي سكر المساء اليوم ما ادري اليوم مش عجب شمس مأثرة بحيث ماشي على يوم الخميس يعني يوم خميس فعلا عنده كل مرة هو الأحد عنده خميس والخميس أحد هيك عنده مهم. طيب أبو عبودي شنو
3: الصدق
0: يعني شنو
3: يعني مثلا اذا حسيت نفسي اعترف بالصدق وسامحيني وانا اعتذر وبعد ما تتكرر
0: زين اوكي يعني خلينا نقول انك تستعمل الصراحه زين اذا كانت يعني ما تريد تنطي من نفسك خلينا نقول تطلع من الموضوع بدون ما
3: اقول اصلي على النبي وهاي زين السؤال هذا لك موجه انا اوجهه
0: اي يلا أنا الصمت والله عدي أستخدمه كل شهواي
3: وهذا الصمت راح تدمرين الوضعية
0: لا بالعكس أسكت يعني حتى مثلا حتى لو كان خلينا نقول مو بس بالبيت يعني مو بس ويا زوجي حتى ويا صديقاتي هسه فرضا البارحة صارت مشكلة معينة خلي أحكي لكم بما أنه أنتم عائلتي فالبارحة صارت مشكلة بيني وبين صديقتي ما حكيت فاهمني يعني دا أقرأ المسجات بس ما أجاوب هذا الصمت يعني فاهمني أنه قريت طبعا هي هو بالتأكيد أنه الشخص المقابل كلش راح يستفز بهذه الطريقة بس أنا عندي أفضل مما أحكي لأنه من راح أحكي اسم الله عليكم مو زين يعني
3: زين
0: فكلش اعميها يعني، اذا ما اعميها تحول السالفه. فشو اسوي؟ اسكت.
3: انت طيبه
0: الله يسلمك.
3: انت طيبه ولا تتاثرين بهاي التعليقات مال هذول حشاش.
0: لا لا عيوني لا لا
3: ولا هذا
0: لا، يكفيني يكفيني كلامكم الطيب. شكرا.
3: وربي يحفظك. الله يسلمك. اخت واحسن اخت.
0: الله يسلمك ابو عبود. عيوني شهاده اعتز بيها. شكرا. باي باي.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد بمساءنا الحلو باتصالاتكم الحلوه وعدنا. الو الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك
1: الله يحييك. شلونك؟
0: عيوني الحمد لله. من وياي؟
1: دامك ان شاء الله. سجاد.
0: سجاد والله وحياك يا سجاد، نورتنا.
1: حياك. انا سمعت البرنامج من اول ما بدا، سمعت كل الاتصالات.
0: اي حكينا انت
1: والله ما احترامي لكل الاخوه، بس الحل كله تهرب من الموضوع، ماكو واحد يخلي النقاط على الحروف.
0: يعني هسه انت من بعيدة عن المستمعين سوري اني ارجع واكرر ومخلي بين قوسين، من تكون فعلا بداخلك تعرف انه انت خطأان، فاهمني؟ اني هذه كلش مهمة.
1: الاعتراف بالذنب فضيلة.
0: اي
1: الاعتراف بالذنب فضيلة، انت اول وثاني.
0: مو لازم تجيك مرات ما تريد تمطي من نفسك سجاد، يعني مو دائما انت راح رأسا تعترف، مو صحيح؟ ما اتوقع.
1: شوف لحظة، انه الفيميل مستحيل انه تكون غلطانة، هاي احنا متفقين عليها.
0: زين.
1: سواء هي الغلطانه او انت الغلطان، الفيميل مو غلطانه.
0: اوكي.
1: لازم هي تكون وجهه صحيح.
0: زين.
1: فانت اذا غلطان الاعتراف بالذنب فضيله.
0: اوكي.
1: مو غلطان اكو نقاش. نقاش عقلاني سلمي توصل بيه للمكان
0: اللي هي ما تن اكو يعني اقاويل تقول النقاش مني طول كلش هوايه، بالتالي النهايه مالته تكون مو تمام يعني. لأنه النقاش
1: لا
0: الطويل
1: النقاش إنه إذا يكون بعقلانية وتجاوب من الطرفين لازم توصل النتيجة.
0: زين، يعني أنت خلينا نقول أنت تستخدم مو كلمات، تستخدم نقاش.
1: إيه نقاش و... بس الواحد الغلطان بالبداية.
0: مش مو رأسا هذا إذا كنت غلط.
1: طيب نقطع الفطر بوكيح مال ورد وعلبة مال حلويات والحق ربعك.
0: وين رايح زيارة مريض يعني؟ غير دمعت هاي زيارة مريض بوكيح ورد.
1: أول وين فاصل كل شيء المريض والحل النقاشات.
0: طيب أنا كلش أشكر اتصالك، نورتنا سجاد، أتمنى لك يوم حلو. شكرا.
1: شكرا جزيلا
0: عزيزي، باي باي، مية هلا. يلا ألو آخر. الو مساء النور.
2: تحيات السلام لك الاخ المخرج وجميع الغلطات.
0: شكرا.
2: داخل وخارج جداع.
0: شكرا عيوني، مية هلا.
2: اكرم الانصاري صلاح الدين.
0: من وياي؟
2: اكرم الانصاري صلاح الدين.
0: حياك عزيزي، نورتنا، مية هلا.
2: الله يسلمك، النور نورك.
0: اشكرك. يلا قل لي شنو الكلمات او الجمل اللي انت تستخدمها في سبيل انك انت تطلع من نقاش حاد وتعرف انه شويه عندك خطا. دا احكي بمؤسسه العائله. ها على فكره
2: اعجبني الاخ يمكن قبل اربع متصلين تقريبا قال اكل المخصوم، يعني خلي شويه ضحك.
0: يعني قصدك انت تستخدم نفس الاسلوب، احكي الصراحه وبعد اكل المخصوم.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابدا لا ما يصير هذا. يا اخي المخصوم ايش تبي؟ لا اوضح الامور

0: زين.
1: ومن خلال عمه ومن خلال تجربتي عمري 63 سنة الحمد لله.
0: العمر كله يعني.
1: يعني آخذ حذر ليش أوقع نفسي خطأ؟ ليش أوقع نفسي خطأ؟
0: أوكي.
1: المقابل يفيد ليه يفيد؟ لا يفيد بي أقول لا أنا بانتظار النتيجة.
0: زين.
1: يصعد أجيال أقول لا. أفضل لك الشفاء.
0: يعني قصدك أنت
1: أنا عد كلامي بوجهة نظري اسمحي لي عمو. إذا عجبتك وجهة النظر ما أبي أقول لا أنا لكن منتظر النتائج ولكن دير بالك تطلع النتيجة الصالحة جدا.
0: أها فهمتك.
1: يفيد بي يفيد ما يفيد بي أقول لا أنا بروح إن شاء الله. وش زوجتي لو توقعين مسافة قبالي
0: اي
1: اي هذا تقول انه الموضوع يعني ما بسرع فانا صريح اي لكن تحيات اسلام الاخ اللي قال اكل المقصود
0: اقصد هو قصده قلبان الوجه الزعله مو وياه شويه ما تيلي يعني مؤثر على فكره يعني فياكل المقصود
1: اسحاب تكتيك الافضل اسحاب
0: تكتيك عافيه صحيح. طيب انا كلش اشكر اتصالك عمو نورتني تحيه لك ولكل عائلتك الكريمه شكرا مع الف سلامه
1: الله يسلمك مع السلامه عليك
0: عزيزي شكرا شكرا. يلا اتصال اخر الو
2: ست عبير الجميلة
0: أهلي
2: شلونك هاشن دي عاقب بي
0: مساء الخير
2: شلونك ست عبير الجميلة يوم جديد ومساء جديد عليك وعلى عمار
0: ليش عمار ليش تعاقب عمار. أمير ليش
2: والله شنو مدرس شاغر يعني والله مين ما روح
0: ليش
2: حسبي الله عليك حسبي الله زين ست عبيرة جميلة
0: عيني
2: أنا سمعت كنت أفر برأسي يمين ويسار من كان يقول شاويني ويلا ويني بالقرآن وبعدين جاب اتصالات اثنين عليها فراخ خربوا المود
0: زين
2: قلت راح أعزل فجات اتصال مال صلاح الدين المهم ست عبير شنو الجواب الله بس شوي
0: السؤال يقول إيه أنا بيوم من الأيام أخذ أعتقد مرة يعني شاركت بهذا الموضوع حكيت إنه شنو الكلمة أو الجملة تستخدمها من تطلع من النقاش يعني خارج البيت ده أحكي أوكي من تطلع النقاش شوف ما بي نهاية أو مثلا النقاش أنت ما تعرف شلون توصل الفكرة اليوم لا داخل المؤسسة وأنت غلطان أمير يعني بداخلك تعرف أنت غلطان أوكي وصار هذا النقاش شنو الكلمة أو الجملة أو التصرف اللي تستخدمه حتى تطلع من هذا النقاش أو تسكر هذا الباب وما تقول أنا غلطان
2: إيه إذا أنا غلطان ها وانحصرت يعني فدنا بيك بعد ماكو متلبس
0: والأدلة كلها عليك ويعني أوكي
2: يعني ما أكذب لا علي ولا علي
0: أكو مادة بالقانون خلاصية عليك انتهى الموضوع مفصلة تتصار
2: يعني بديت مرة احنا بردي جماعتي طبمونا للنادي فاخذت موديني فأنا طبيت ما عجبني الوضع طلعت هي قالت لي التوين لازم افتح كاميرا تتذكر
0: زين
2: فأني صورت بالسيارة كيف بالسيارة أنا ما يعني طبينا 10 دقائق كانت تلقف الختم صاحبي يعني ما أدري نسيتوني فهي قالت لي هذا شنو الختم راح طبت قبل على النت طلعته قالت لي ها شنو هذا الختم جيبوا ياك دبة ديتول اغسل بيها قلت شنو هالحكي هذا صدق أنا يعني نيتي صافية والله العظيم المهم هنا أنا يعني صارت عليها نقطة ما لي بغنى عنها شايفة واحدة كانت جرم مو يمن
0: زين
2: قلت له عمي أنا ما أكذب طبينا معجتني وضع كان ازدحام وهوسه طلعنا هو كان جيت كان قالت لا قامت تختلف عليه فطيتها دور الأخاس ما أحكي ولا كلمة
0: أوكي
2: بعدين هي واحدة شايفة من أجيبها منها الهبوسة يجين ما وحدها استقرت قلت له سمعني قلت له شو بأدب بقول له طوف ماكو شيء
0: يعني انت تستخدم شنو خلينا نفرض يعني خلي اقول الصمت سكوت
2: اي ابد ولا احكي ولا كلمه بس الزم التليفون مالتي بعد هي تعرف انه صار الوضع سايلنت وتستقر شويه تحمي بعدين تنزل شلون درجه الحراره مالتنا هاي
0: طيب
2: والله فما احكي ما اناقش ومن اسكت هي بعد تخاف يعني اذا احكي وهاي هي ترتاح اسكت يقوم ترجع
0: اها فهمتك اوكي شكرا لك اموري نورتنا تحياتي لك

0: يلا بعدنا متواصلين وياي آخر اتصال بحلقة اليوم. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. ألو. الحمد لله. أنت شلونك؟
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: من وياي
1: الاسم؟ آخر اتصال.
0: أي والله هاي شنو بعد؟ ليش؟
1: عبد الله ياك من كربلاء.
0: زين ليش شنو آخر اتصال؟ هو آخر اتصال خلص البرنامج.
1: خلص البرنامج.
0: شلون يعني عبد الله؟ زين يلا عبد الله. سمعت موضوعي؟
1: لا والله ما سمعته.
0: اوكي. لا مو اسئله. شلون تقدر انه انت تنهي نقاش اذا كان بمؤسسه العائله، اذا احكي بينك وبين ام الاولاد اذا كنت متزوج طبعا، من تكون انت عندك لمسه خطا بالموضوع، فاهمني؟ يعني بداخلك تعرف انت غلطان بس ما تريد تنطمي نفسك انه انت غلط. شلون ممكن تنهي او شنو الجمله او الكلمه اللي تستخدمها حتى تنهي النقاش بهذا الموضوع؟
1: تنهيها بنكته.
0: نعم تنهيها بنكته. لا بالله
1: يعني اقلب الموضوع شخص
0: زين وهي تتقبل طبيعي،
1: يعني اذا خطأ مو كبير.
0: ايه
1: سهل، بس اذا خطأ كبير لا.
0: حلو، فانك تستخدم اسلوب الفكاهه، النكته، ذب لك نكته هيك. شو طلعت النكته ما حلوه؟ طلعت النكته ما حلوه. شلون ما ضحكت؟
1: لا لا ما ضحكت.
0: ما ضحكت بالله. سوي بالله انطينا نكته. والله انت اخر اتصال بحلقه، خلينا نشوف هاي شويه ساحتي وملعبي موضوع النكت. يلا
1: والله ما تعبر ما سمعت.
0: ها شنو هذا شعارك وياك؟ هي وتج لازم تعطي نكته. شنو راح تدور بالتليفون بما تحكي هي؟ اكيد لا. ها
1: والله هو حسب الموقف.
0: حسب الموقف. طيب
1: حسب الموقف.
0: طيب يا عبد الله اني أنا كل سعيدة باتصالك، شاكرة اتصالك جدا، مع ألف سلامة، باي باي. سوري منك، كان هو آخر اتصال بحلقة اليوم. عبد الله السؤال كان يقول شنو الكلمة أو الجملة السحرية اللي تستخدمها من تعرف نفسك غلطان ويا زوجتك أو بداخل مؤسسة العائلة حتى تنهي النقاش بدون أو بأقل الخسائر. هسه نقول لكم بالزواج مو دائما المهم منه الغلطان، مرات المهم منه يعرف ينهي النقاش قبل ما يتحول الغلط الى صغير او الى يعني ملف تحقيق كامل. يعني طريقه الاسلوب وتعتمد او احنا المستمعين قال النقاش بهدوء ورويه يمكن يوصل، بس هم كل شويه يعني مو كل الاطراف الثانيه ممكن تتقبل هذا النقاش الطويل. هي المشكله انه في بعض الأحيان الاعتراف بالغلط يسوي هم مشكلة، تسكت هم يسوي مشكلة، تطلع يسوي مشكلة، يعني ما أعرف. يعني هي هاي المشكلة أنه تعتمد على شخصية المقابل اللي أني يعني غلطان وياه. فإذا كانت عندك جملة سحرية تنهي بها النقاش لو ظلت ناقش لحد ما تنسى أصلا شنو سبب المشكلة، فأنت هنا يعني استخدمت، أنا أعتقد أنه أحلى شيء من أنت تظل تناقش تناقش تناقش توصل لمرحلة تنسيها أصلا شنو كان النقاش، هذا أحسن حل. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو. شو وقت نلتقي وياكم؟ باكر جمعة، باكر أوف إن شاء الله يوم السبت نلتقي وياكم ببرنامجنا درس شاغر. تحيات عمار كامل، تحياتي، باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. النزاهة الإطاحة بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة. التربية 1,100,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. بعملية أمنية خارج الحدود، مخدرات كركوك تطيح بشبكة وتضبط 20 كيلوغرام من الماريجوانا. زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة ب 5% من مخزونها من صواريخ باتريوت لتجاوز الشتاء. عرقشي، الخطأ الأكبر ترتكب أمريكا في مضيق هرمز. باكستان، مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قابلة للتمديد. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 59 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. طقس العراق، درجات الحرارة تواصل الارتفاع وثلاث محافظات تسجل 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: فانجور.
3: يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا.
5: فانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.

0: بالسبعة ونص الصباح.
1: اسمعها وعيش الجو.
2: يا نسيم عبد من أرض العالم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
1: زايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. التربية 1,100,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس

التحاق نحو 1,200,000 تلميذ بالصف الأول الابتدائي، وهم مواليد عام 2020 وشهر كانون الثاني 2021، وهو مقارب للعام الدراسي الماضي. وأضاف أن هذه الإحصائية من أعلى أعداد الالتحاق التي تسجل بتاريخ جمهورية العراق خلال السنوات الأخيرة. ذكر بيان لمديرية شؤون مخدرات كركوك أنها تمكنت وبعمليات أمنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في إحدى دول الجوار من توجيه ضربة قاصمة لشبكات الإتجار بعد متابعة استخبارية دقيقة وتنسيق أمني عالي المستوى. وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط 20 كيلوغرام من مادة الماريجوانا المخدرة وتفكيك شبكة دولية تنشط في تجارة وتهريب المواد المخدرة وإفشاء لمخططاتها الرامية إلى تمرير السموم وتوسيع نشاطها الإجرامي. أخيرا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب الخطأ الأكبر عبر فرض حصار بحري وممارسة إجراءات عدوانية في مضيق هرمز، مشددا على أن حالة انعدام الأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي تعود حصرا إلى السياسات والتدخلات الأمريكية. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. التربية 1,200,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. أفهم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.

مساء الخير. شلون استسمع روحتك يعني؟ مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91 فاصل، احس نفسي اطرش ايش بيها. المهم تحية، لا بس تك والله نوب انسدت مدى اسمع. لا عمار صدق لك ماكو صوت. اوكي مستمع بس خلينا نشوف الهيدسيت وارجع لكم بس لحظه.

يلا الحمد لله رجع الصوت. يعني حقيقة يعني يبقى رأيي بيك انه انت يعني ايدك سمع الحاجة. ليش لاعب بيها؟ شو مسويها؟ شو عليها هي زويتك؟ وعبين خربتها صدق كذي بعدني يوم خميس يعني. المهم مساء الخير عليكم مستمعين مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، واجمل التحايا لكل الاشخاص اللي يكونوا ويانا من خلال التطبيق. صوت مختلف بيها هاي داحس نفس لا ما ادري شلونه. المهم والله اخوان اللي خابر اليوم يشارك بس على كيف صوته، ترى هاي صوته كلش عالي. المهم بلشناكم حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وخلينا أقول لكم موضوعنا سريعا سريعا. الكل عنده يقين إلى أنه إحنا كبلد العراق بصورة عامة، بغداد الجميلة، بغداد جنة بعيوني أنا، بغداد الجميلة هي تعاني في الصيف من درجة حرارة عالية جدا، وممكن في بعض الأحيان طبعا مو ممكن، هي البارحة وصلت ما بعد درجة الغليان اللي هي منتصف درجة الغليان اللي هي 50، لا بدي أقول عبرت، واليوم هم 51 في السيارة، والثلاثاء الجاي يلا تصير 47. والله الثلاثاء كريم الله. المهم فبالتالي سؤالي سريع هيك خميسي، أنت في حال أو أنتي في حال قلت لكم أنا من شهر السادس الشهر التاسع، لا هو بالسابع بدأ الحر، أي من شهر السابع الشهر العاشر ثلاثة أشهر، إذا أقول لك تخيل وياي هاي بغداد تروح إلى بلد آخر بس بها ثلاثة أشهر بعدين نرجع بغداد نفسنا، يعني نروح ناخذ جوهم تفاصيلهم هاي ونرجع بعدين، فأي مدينة تعتقد مو أنت تعيش بيها؟ لا لا كنا إحنا بغداد، إحنا سكاننا المواطنين العراقيين الجميلين الرائعين الحلوين والأشخاص اللي هم إحنا نضوج من عندهم وهم يضوجون من عندنا في بغداد، مواطنين عادي إحنا، ممكن واحد يحب الأخ، إحنا حتى على حب العراق ما مجتمعين ترى بالمناسبة، على العموم والله العظيم لو نحب نذب زبالة بالشارع، على العموم فبالتالي إحنا نروح كنا وإحنا واحد يحب الأخ وواحد يكره الأخ، نروح إلى بلد معين مدينة يعني معينة ثلاثة أشهر اللي هي من شهر السابع الشهر العاشر، أي مدينة نروح؟ ولا تقول لي أنا عاجبني، مو أنت، أنت حسب شوف الوضع شيء، يعني هو شوي استخدم مخيلتك في سؤال فانتازي، استخدم مخيلتك، هذا البلد كل دول الأشخاص يروحون إلى هذه المدينة، طبعا حنروح إحنا وصعدة الرصيف والتكاتك وتكرمون الزبالة تنذب بالشارع والعركات والانفعال وجماعة الحج وجماعة فلان، كلنا نروح ذاك البلد وبعدين نرجع، طبعا وإيجابياتنا أيضا وحبنا ما أدري، المهم هي نروح إحنا ثلاثة أشهر نرجع، فأي مدينة نروح هاي. آه.

0: شنو حبيبي؟ اي شنو؟
1: لك لا صوتك واضح، لا سماحة زين. صدق كذي بتصير.
0: تشمن تشمن الدوام ما تزدمش.

going. زين هي طرح طرح حاش فتحنا هذا حاش فتح حارة صدق بوخة لا مزود هم لا تفتح هذا يروح يطق

0: فيرا تقول تقول أنا أول ما بدأ البرنامج قلت له تشتغلتك هو معطلها هاي أنت هو إيده إيده ما أعرف إيده أقا إيده ما مي يلزم الفيد يوقف يلزم العازبة توقف يلزم الهيدسيت مو هي هاي بس لا أنت إيش أنت بس هناك تلزم الطفل يجي أخوه بساعة يسجل ويدفع المهم خلينا نأخذ ويانا أول اتصال ألو
1: مساء الخير
0: اهلا اخي شو اهلا
1: قواري متصلين
0: شلون الاخبار
1: حبيبي مشتاقين
0: الله يخليك يسلمك شلون امورك
1: تدري هاي الاغنيه كانت مشتاقه هسه
0: اي
1: انا على الموبايل اقول راح يخبرون
0: انذارجيم زين خل اسالك سؤال كانت اكو وحده هم انذار جيم شنو هي الاغنيه ما كانت تطلع بالتلفزيون قبل 2003 لا والله كانت اكو وحده لاحت رؤوس الحرابي كانت هم انذار جيم ها انذار جيم التحاق مباشر
1: هذا ثلاث سنوات نشيد دائما مع يوم الخميس
0: ها
1: ثلاث سنوات نسمع يوم الخميس
0: اي يوم الخميس عافية حلو يلا سولف لي وين ناخذ هذا الشعب والبلد هذا نفسه هو وقاعه وتفاصيله ونوديه المدينه بهالثلاث اشهر الحاره
1: اي ابو السلاطين اختاريت مدينه اني زرتها
0: اوكي
1: من كنت صغير
0: او انت كنت صغير احسك جديد تشبي احسك جديد تشبي
1: ترى والله انا بريء باللايك
0: والله ما يعني مشكله ما احس يعني ما احسك كنت صغير يعني ما ادري
1: على طول هذا غير
0: يعني على كل شيء
1: بس هذا ابتدائي
0: انت بمناسبه حتى اختصاصك الطبي يعني اللي مو هذا هسه القبله اللي انت بقيت ما ادري بيه 8 سنين ما ادري ايش قد بقيت بيه انت ايش قد بقيت القبله 8 سنين
1: اي
0: 8 احسك انت جيت للدنيا هاي كنت هيجي لابس هذا اليونيفيرم لاب كوت مالتك والاشياء ولا ما احسك هيجي طيب وين يا مدينه؟
1: فينيسيا
0: فينيسيا
1: البندقيه
0: فينيسيا ميرشيتو فينيسيا كانت هاي الروايه بس نغرق هناك يقول لك ريحه المجاري ما حلوه ما طيبه ولا ودي يلا شلون
1: هم عندنا الله وكيلك لا ريحه مجاري ولا اي شيء كل شيء تمام
0: صدق؟
1: والله العظيم زين واختاريتها هي يسموها المدينه العائمه يعني
0: طوفه بعد ست الركن فاتو با
1: شنو ما
0: ما اقدر اسمع الاغنيه ما تقدر تسمع الاغنيه؟
1: ايه
0: اوقف علينا Italiano.
2: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente.
0: Spaghetti.
2: E un partigiano come presidente.
0: Guarda, c'è tutto?
1: Con la figlio di quest'anno. Maledetto.
0: Guardate. Questo. Zien. Ruoh il Venezia.
1: Mamma
0: mia. Mamma mia. Aqulek, ruoh il Venezia. Ti'taqid ihna rah nbaqi Venezia, nafs Venezia bihal 3 ashhur?
1: Ana ma rah abaqiha nafs ash-shi.
0: Mutta taban.
1: لأنه في بغداد راح أعذبهم بالبحر
0: هذا مو بالشط
1: هذول النماذج اللي ذكرتهم في
0: أخوتي
1: يعني هناك مدينة عائمة
0: هي مدينة عائمة
1: فوق هاي الجسور القصيرة بس تضرب دخلها راح انتهت
0: بعد إيه طوف
1: إيه طوفي
0: زين
1: يعني هناك أي واحد من هاي النماذج قبل ينشمر بالبحر وحتى نحافظ على المدينة
0: ونرجع الخف
1: نرجع لبغداد صفوة جميلة والشعب
0: الله يا أنت من تدق عليك؟
1: ماي وايف
0: واو تحياتنا المهم فبالتالي إذا نروح الفينيسيا
1: فينيسيا
0: فينيسيا حلوة جميلة وبيها فكرة يعني طيب تحياتي لك
1: حبيبي
0: جميل شكرا جزيلا باي باي Como en esto El amo viola la América en que tú Y shil menha, shil menha Das shil menha

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلونك؟
0: اهلا، شلون الاخبار؟
1: شنو صار انقلاب؟
0: لا لا ماكو شيء، امورنا طيبه.
1: انقلاب بالجو؟
0: لا لا، هاي اغنيه، هاي اغنيه بالجو. جميله.
1: لا لا صار انقلاب بالجو. وين راح بالي؟
0: ليش؟ لا شنو انقلاب بالجو؟
1: انقلاب بالجو يعني تغير بالطقس.
0: تغير بالطقس ليش صار؟
1: شو اسمه؟
0: هو؟
1: على مود هو. اي على مود هو هيك.
0: ها طيب يلا وين نروح؟ وين ناخذهم؟
1: طبعا بالمناسبه اللوخ اللي حكيتها بالتسعينات، بس كانت اغنيه تطلع من مصادر موثوقه انه مثلا باكر هجوم.
0: اي
1: اغنيه الفيروز الساعه 8 طلعوها انه باكر هجوم.
0: صدق ما ادري بيها.
1: اي والله يعني مصادر موثوقه.
0: زين
1: الكل تلتحق.
0: الكل تلتحق. اي طيب تاريخ مين محي؟
1: والله
0: أي.
1: يا سلطان يعني ما ادري وين تاخذهم.
0: وين تاخذهم؟ كلهم نفسهم. بغداد بكرخيها او بكرخها ورصافتها. ناخذهم كلهم.
1: والله انا عاجبني اخذهم مدينه لوزان.
0: لوزان
1: السويسريه.
0: والله حلوه لوزان.
1: بكت عواطفهم يعني من هي بارده.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: هم؟ الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: سلام
0: عليكم. حكيت ويا من؟
1: والله ده طب يريدني عندي الهويه.
0: اي ما تنطي الهويه.
1: ده
0: وذاك
1: المسبح شتوي
0: والله. مسبح علينا.
1: ديت المره قلنا لك تعال خلنا عزمه.
0: لا ما اريد.
1: يعني خمس يوم
0: ما اروح. لا انا اروح للباشا احبه.
1: اليوم حفله مرتبه.
0: كذاب. وين؟
1: والله العظيم
0: بالباشا؟
1: بالباشا
0: مستحيل. مستحيل بالباشا. وين بالباشا؟ مستحيل بالباشا كاكلة.
1: مو الباشا هذا اللي ركن الأخير اسمه؟
0: ما أدري شو اسمه. إيه عرفته.
1: ايه.
0: صدق؟ حتروح أنت العمود تقول راح المسبح. الله مبين عرفتك.
1: بحديقة
0: إيه بالحديقة. إيه حبيبي بالحديقة. إيه. إيه. لا والله ما عندي شيء بس رايح هيك دار داكو السمك. إيه.
1: عشان موسى تسمع فعلنا وين مسامع
0: يبغون. أنت منو رايح؟
1: والله
0: يا
1: شباب.
0: عبالي ويا يعني صديق.
1: لا لا. كلها
0: صدق. بس تخيل واحد يفوت للنادي مثلا وعضو قديم ويا صديق. الله اكبر. لازم لازم اوديك اللوزان. يلا تفضل.
1: والله صدق اللوزان.
0: والله العظيم 50 سنة ما مصر لك شارة. 50 سنة حتى من انت كبير شايفين هذا عموي هذا في اليوم. طب هو وصديقه بحفلة صديقه كان شوية اشقر بس بشكله مو مريح. شايف لازم يطلع شكله مو مريح حتى لو هو يخبل. يلا عادي اجتمع النادي يخبل. المهم يلا وين تروح؟ ناخذهم 3 أشهر كل هاي بغداد ناخذها نوديها المدينة. يا مدينة
1: أنا للأمانة يعني أنا الباحة خابرتك من قلت لك تحول شغلي
0: أنت
1: قمت صار ويا وقتي.
0: أي صار ويا وقتي. أي قلت لي افترت ما قلت لك قلت لك شخصيتك قوية. قلت لي طبعا نزلت ما سويت ما بدلت.
1: زين يعني السؤال إنه هو لأن ما لحقت عليه يعني أي دولة هيك لو
0: لازم نعلم. إحنا هاي 3 أشهر يعني شدة عندنا حر حلو
1: أوكي.
0: اللي هي ما بين 7، 8، 9، 10 يعني 4 أشهر تقريبا. ففي حال انطيتك هيك يعني هو سؤال فانتازي قلت لك شيل بغداد نفسها بكرخها ورصافتها ببشرها بمواطنيها بسكانها نفسهم بالضبط نفسهم يعني نفسه تاخذ تودي الى مدينه لمده 3 أشهر بالصيف. يا مدينه تودي وش راح يصير؟
1: يعني دوله قصدك لو مدينه؟
0: مدينه مدينه لا مو دوله مدينه. هو هي عاصمتش بتودي يعني محافظه
1: اوكي كاملة. يعني للدنمارك ما اعرف والله مالت المدينه ما اعرف يعني انا ما رايح
0: كوبنهاغن اعتقد هي دنمارك كوبنهاغن عاصمه.
1: عاصمه البارحه طلع لي تقرير بالفيس انه اكثر دوله انضباطا بالقانون هي الدنمارك.
0: الله اكبر. انا رجع شنو
1: رقم واحد
0: يعني هو شاف التقرير يقول عمارة السويد بس هو اعتقد انه هو شاف التقرير.
1: لا السويد 3 صارت وفنلندا 2.
0: شوف مولين احنا مالمو احنا بس مالمو ساها اي فلذلك ينتهي القانون هنا. اي كتبور عافيه.
1: والسويد 4 رقم 4
0: زين 4 هي لحد الان زين 4 على العراقيين الموجودين بها خير وبركه الاربعه.
1: لا خير وبركه
0: والله العظيم.
1: اي والله.
0: فاذا نوديهم للدنمارك كوبنهاغن
1: للدنمارك
0: لهناك بس الحكي بالمناسبه احنا اذا رحنا 4 مليون راح نرجع 201 لان كلهم مسجونين كنا مخالفين. والله العظيم
1: بابا حولوا طينهم ونرجع.
0: حاجي مطين الشعب كله ما عليك انت.
1: لا على قولتك 200
0: والله 200 نرجع 200 يعني اذا متفائلين فدلف راجعين احنا خير وبركه. بس تخيل بغداد كلها واحنا 1000. الله اكبر
1: يابا
0: يابا يعني هسه المجمع اللي قاعد بيهم.

0: آلاف عائلة، ومثلا بس هاني ولا صديقي مصطفى هو ذاك بيا طيبة وراح لعمان واحدة، بس هاني وياه على مدينة بها 4000 5000 بيت. أنا لا أرجع، ما من كنت مسافر تعلمت القانون ما أقدر أخالف لأنك كان القانون.
1: أنا أتذكر، أنا ترى متابعك وقتها، أتذكر أنت كنت بعمان.
0: بعمان حجي عمان ترى به قانونية ليه ما أقول
1: عمان ترى هم طيران
0: حجي. السلام عليكم 100 دينار على السريع مرحبا بس على نهدأ ماكو نهدأ لا وش قد حلوة مرة واحد أبو مرور
1: تتذكر الماي بس اثنين
0: احنا كان اثنين وثلاثة رجعان
1: حجي أنا بصوفية بس اثنين
0: لا أنا مو زينة اثنين وثلاثة هي شوية تدري مو زينة شوية كلاس المهم فد يوم جاني واحد يخالفني أبو السير فأجى تمشي اللي هو المرور طبعا مستمعينا فأجى علي تمشي فبيده هذا مثل هو جهاز مثل مال فيزا اللي نسوي بيه الفيزا نفسه هو مال المخالفات هذا المهم هو فقلت له لا لا لا فش أسوي كان سوي طن كان تطلع المخالفة قال لي بعتذر
1: طيب.
0: لا قال لي بعتذر يعني ما لحقت قلت له شو ما لحقت غير تدوس بصبعك انت قال لي يلا مش مشكله هاك تفضل 50 دينار على عيني
1: هيك طبيعي الموضوع
0: والله لا. قلت له اوكي شكرا جزيلا ممتن طبعا مناسبه خلوا في بالكم في الاردن ماكو تدفع نصها ال 50 50
1: صح
0: يعني خاف هنا 50 الف وبعدين تدفع 25 لا 50 دينار بما يعادل 100 الف دينار صح. عراقي هذه شنية؟ هذا مجرد أن اتجاوز السيارة من اليمين هو يسموه خروج عن المسرب تغيير المسرب بشكل مفاجئ يعني اتجاوزت من اليمنى لأن السيارة قدام وقفت ومن رجعت ما فتحت إشارة هاي المخالفة كانت مالتي تغيير مسرب بشكل مفاجئ دون وضع علامة مرورية 50 دينار كانت حلو تقبل أنا
1: مواليد 92
0: أوكي ما فرق بيني وبينك
1: عشت هناك بعمان يعني تقريبا عايش 7 سنين يعني عشت الشباب هناك مالتي خلينا نقول المراهقة أكثر الشعب الأردني والشعب العراقي اللي راحوا هناك تدري اتخاذ
0: صاروا
1: قد عراقيين
0: واي
1: زين وهناك الفلسطينيين هم أصل الأردن كله فلسطين
0: صحيح هم رؤوس الأموال هناك
1: كانت عندهم هواية إن هم يخالفون القانون كلش عدم
0: هذا عدم مخالفات
1: يعني تفكير الشاب مالتهم انه هو يخالف بس سيطروا على هذا الشيء
0: صحيح
1: يعني سيطروا بالافعال اللي هم سووها يعني كانت عندهم الدوله هنا خاصه امور المكافاه الامور يعني محترماتي للمجرمين حجي
0: ما والله ما تضحك ملتزم كل ما رخص كل سنه عندي لازم مخالف مو اقل من نار مو اقل ما اعرف شلون تجي كل شيء بسوي والله وحزام
1: والله
0: لازم والله يقول هاي ابغى مناصير ولا مناصير عاد حب ويا الكاميرا طن شكرا وتجيك مسجد مؤدبين تم ولفت المركبه
1: المره الجايه
0: طيب اذا نوديهم الكوبنهاجي راح يروحون تقريبا حوالي 4 نرجع احنا 200 نعيش الحياه بطيب
1: ان شاء الله
0: 200 ان شاء الله تحياتي لك حبيب القلب شكرا على اتصالك يلا خذ اتصال الو
1: الو
0: هلا
1: يلا ما عندي
0: شيء الحمد لله وشكر لليوم الثاني التوالي الاخ مصطفى اتصل بينا ابو بحنان ابو شاه حلوه ولا القطعه واحده نعم
1: ابو كم قوال عربيه
0: بدون اي عهد ظاهره او دامه او هدي لا يا زلمة أخ مصطفى يعني عاي أطمن كل جمهوره وأقول لهم عاش ويتمتع بصحة جيدة تفضل وين ودي مصطفى
1: مصطفى أجي لك تلمان
0: أبا يا وقت فوق والله دعوش نازل صحة جيدة
1: لا بس ودك مرون هي زعلانة جاية مرون
0: ليش عتج جاي
1: والله ضيم بالفروع مال بلكك الله تفعني شان الحمراء هاي
0: الصغيرة وين ليش جاتي برون
1: هو مو جاي برون وحاشاه بالبيت قهوتش أشرها وين آسفة هي
0: صوش خلي جاي بصح هو صوش مصطفى جاي بصح
1: أخي عدو أنا
0: والله أكبر
1: أمزيك والله قتل مكان
0: وين
1: ما راح يحس بغضح نيو دلهي
0: هعره
1: ما تطبخهم والله العظيم جيتي بس بعد 3 أشهر لا بالعكس هيرجع يدور بس 3 أشهر والله ديلي لي ودلي هيجي صيام والله وكيكي ما ندري بيهم بعد
0: والله العظيم بس مو ما راح يقضي نصهم لان من الشعوب اللي نحن الجمعه لازم تشري ولحم وهاي وهم جماعه البقره عندهم غير شكل

0: حكي كل ما
1: هناك خي هناك مثلا صار عندك
0: مثلا ايه
1: بتربوا ورا شلون
0: جماعتك جاي يمك وتتشوم وتجيب لك هرتب
1: دخيلك رابو تعلقه حلقة شاها سقاط في المحرك شايف أسر
0: فيه
1: ايه وبدي يجي للساعد
0: وانت هيك تفور بيهم يطبون عليك بقامات
1: شرط بدو خبوش
0: شنو بدو ولا كل شيء ماكو
1: هو سألس وش مرعا تيبا يجي عليك شنو أبوي والله ليه لي حد جيب شتايد
0: اوكي نوديهم يودل هي ما يخالف
1: اي لا يودل
0: يلا حلو ها جميل
1: طوال
0: تحياتي لك استاذ مصطفى
1: حقيقي.
0: الجمعه علي الجمعه ما مرت لك ما اعرف خابرني ثبت او دق اي شيء مو اشوفك
1: شوف لحد الصلاه موجود
0: ورصه والله
1: من تغسل معنا رايوك
0: الله العظيم
1: حيل الدوب حيل الدوب شاسه
0: الله يسهل لك ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله الله يجيب العواقب
0: ان شاء الله يا رب امين
1: حبيبي
0: باي يحرقوا اي خطي ما عندهم مقبره هم بس ليش يحرقوا اللي يموت تعبانك انها طقطق لان هم هواي ما تكفيهم مقبره وين يعني اذا نص الهند قبور قوي ذبوب الناس يقول لك كم ياكل السمك هاي شلون يطلع يطلع بالنيه الوحده عندنا اتصال اعطيني الو
2: ابو الحب السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: بس احب اقول لك اسمعني انت بعرف من دقائق
0: يعني
2: بس احب اقول من دقائق خليتها انت
0: نفصلها لو لس
2: الظاهر وايد من الباحه بالاستوديو
0: لان
2: شغل الاغنيه مال احمد سعد مال ايه اليوم الحلو برلين الناس الحلوه دي طالع بدارة انت وشايف الناس ما طالع
0: اي الناس الحلوه
2: من هو الحلو؟ تا واحد
0: اسمه موجودين بالانستغرام شو بيك؟
2: اليوم
0: مو كل الحكي نحكي بس غير
2: احنا
0: رايح الكازاخستان الله اكبر صدق الناس الحلوه يلا وين نوديهم؟
2: والله شوف ما ادري جاوب صري
0: لا بس شوف
2: الخاطر حاخذ بغداد انا ما اخذ بغداد
0: لا خذها كلها ماكو هو باكج هذا ما يصير
2: اي شلع قلعه ودي لندن على مدير عفو الله
0: اوديهم لندن ما تكلم صغيره طيب ليش اوديهم لندن ايش معنى؟
2: هناك السلام عليكم واجهوا 50 منت
0: حلو مرحبا بيتوقف
2: لا تنزل عليهم تفتح لك 70
0: يابا
2: والله ما اقبل
0: واذا يعني صافره
2: لا شوف اضحكك ان شاء الله
0: يلا
2: اول روحه رحت 2016
0: زين اي
2: 2016 تعرف ما شايفين احد
0: ما ندري ايش صار
2: لا ما تقارب شوف المهم انا ما
0: ادري
2: قول لك زين جاء خلصت شو ما قطف الاصابع بس هو مم
0: اي
2: هو ما مشي اي والله شويه انا شفت بولي
0: اي قلت مو ايش على
2: لا مو يهم الموضوع دخل الموضوع والله وقفني مثل العاجن فهم يا بمعنى فهم عراق يا بهاي مخلفة وفي انجليزي تحت العبدي الان زي ما تي بعد من عدسة يعني على
0: ما ورد الزواج انت لعب لاري اذا هذا
2: قال الحبيب ابي 30 باون
0: اشين
2: يا ما لي
0: ما عاقل 30
2: باون اي 30 باون ما راح نمشي على المشي على الشارع على الرصيف قال الكلامات الصدقين هو انت شمع قطف ماجيك مكان مو مخصص له
0: والله لا دائما شغال والله
2: من لندن الكلامات لوس جوع
0: امي مريضه وابوها بس وجعه مو شيء ما تشتغل
2: حبيبي طلع 30 باب شات فيزا بعد احنا تمام انت شو عندنا الجرس صحيحه يعني ما قسم بس كاش فيزا كاش دولار اتذكر
0: 40
2: دولار
0: تمام تمام اوكي من 1.4
2: فمن روحه ثانيه قبل سنه لا
0: لحل الجيجاره ماذا
2: شو لحل ماذا

0: ما ادري والله في مبالغه
1: اخاف اتكلم 10 باوند كل شيء يصير
0: يعني انا ما اقدر اقول غير احترام للطين كلهم بس يدبون بغداد كلهم
1: لا لا هو
0: خلي كذا ما
1: اقول لك انا احترام انا اقول اسمه شندري اللقب انا بعمان ترى بيت قانونيا بالمناسبه والله
0: والله خليك على المصاري
1: شنو ترى عم غير فلوس
0: ما خوف الحاجة
1: شنو
0: هو
1: تبوي
0: بس
1: تحت
0: من جيبك
1: اقول لك جاني هم جاب لي المخالفة دي قال لي اسف بس يعني اتأخرت قلت لي يلا مو بعد 50 دقيقة هو طانية مو بتسم انا اخذتها مو بتسم دفعته يعني مو بتسم
0: وفي قلبي
1: الان
0: وانت احنا نونانة عنا زين وما الخصم على قول تقسيم بالمية ولا تحافرين عم خالق 10,000 من جول عفاية
1: لا احنا ما خالق صار لي شو اسمه ما صارت عندي مخالفة بس هي غلط يعني اسعاف هاي وداك لي رم ما شفر انت لازم توخر وخرت انا ضربت لي حلو جتني مسج اشاره 150 دينار يعني 500,000
0: يعني دوني
1: قلت المهم رحت اعتراضت قال وش ادفع واعتراضاتك يعني 100% قانوني صحيح لي انت ما طلعت انت ورا الاسعاف قلت لهم زين خوف قبلها قال لا دفعت 150 ورتي شو رجعت لي بس دفعت
0: ام مريم
1: حي عليك والله عندي حاله طارئه دفع طارئ
0: تدفع حبيب
1: فراطيه حبيبي هلا بك هلا بك ما كفاري ذاكر قدين مدير مرعامة طبعا تحياتي لزام واحد شفته فيديو يعني لزام واحد يقول لي ليش انت مو عندي حالة طارية قال ها ما عليه بالحالة الطارية ما لي خاص بس قهوة شي عنده انه قال لي والله عندي حالة طارية قال ها قال لي تضليل شنو شو عليه التضليل بالحالة الطارية

0: شنو
1: اتصال
2: طيب
1: وين قاعد من وجعه؟
2: اي الحمد لله على السلامه حبيبي.
1: الله يسلمك
2: جزاك الشر ان شاء الله.
1: الله يسلمك شويه الحر
2: لا لا هذا شويه استخفاف من
1: ليش؟
2: اي لان لازم انت تعرف لان الشمس قويه ماي تتريق تاكل تمشي امورك بس هاي ما اخذها ما اخذتك العزة بالاثم
1: اي والله بس مثلي شنو
2: انشبحت
1: شقة باردة
2: ما يخاف
1: اطلع السيارة حارة اوصل المكتب شركة باردة
2: فلازم تنشبح
1: جو قلت عين ايش تريد مني بس
2: فهم انت تقول للجو شو تريد مني
1: شلونكم
2: شلون الاخبار
1: الحمد لله
2: وين اوديهم بسام وين نروح
1: والله بالسلاطين هي صارت واعي على لندن بس اني لندن على مود ثلاث شغلات مهمة
2: اللي هن
1: قريتهن
2: اي
1: اول شيء ها الاستثمار شايف احنا ما شاء الله العماير والمجمعات ما ادري شنو مثل اجي على بالسلاطين ها كايفه 500,000
2: زين
1: شقه باسمك فتره واحولها
2: اي
1: شقه ثانيه باسمك فتره واحولها وهاي طبعا كلش موجوده عندنا بالواقع
2: طبعا
1: هناك ماكو
2: هناك ماكو
1: سلطان اسمه وحدة سكنية وحدة لو شو شي يصير ما يصير من اثنين لو ابن إزابيلف اسمها هي مو إزابيلف من اسمها
2: منية اي ملكة ماتت
1: ماتت يخضي الله
2: يرحمه الله يرحمه والله حتى الفاتحة ما نحن
1: ما يصير شي اسمه ما يصير شين باسم سلطان
2: نعم حلو
1: والشغلة الثانية الفلوس تدراني شغلة كله ابن فلوس
2: شنو الفلوس
1: فلوس العملات فلوس
2: شبيها شنو سوي لها يعني شنو
1: ممنوع تكتب على شو اسمه على على على على فلوس على الجنيه الاستبي
2: ما يصير اكتب مثلا الى حبيبتي
1: ماكو انا مو قلت لك شغلي كله بالفلوس
2: نصفي
1: مره 25,000 من تمام مره منين بدك تقراها
2: اي منين تقرا
1: 25,000
2: وين ال 25,000 مفتر اكثر من عندك
1: ايه ما وين تقراها خراب الضحك من داحت اذا حبيتها بتصير فلوس عدل مدري شنو انه اتلاف الفلوس هذا تكلفها وانه بتلزقها
2: اي ماكو
1: هاي الجماعه ما يقبلون بلندن
2: طيب ثالثه
1: الثالثه والله هو حكوا على شغله المرور ما مرور ما يصير ثالثه انه بالشارع مسجل عالي ماكو ثناء فاخر ما يسمونه وفاحش عفويه

0: صوت كلش عالي
1: ايه.
0: وانه انت تتجاوز على حدود الاخرين
1: زين
0: تجبر البصر ماكو هاي
1: حلوه.
0: فان شاء الله قبل شوي ايش قد قلتوا ترجعون ايش قد؟ الاربع ملايين نفر ايش قد رجع؟
1: 200 الف ايه.
0: عمي اذا رجعنا اذا رجعنا 100 الف على هاي تعالوا عاتبوني
1: زين العاد ممتازه
0: على 25 من السماء هو حافظ ما عنده 25.
1: طيب تحياتي لك بسيمه شكرا هلا حبيبي مع السلامه باي باي.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. يا هلا شلون اخبارك؟
1: كان يشكرك الباها على اغاني
0: وردة. والله اشكر عمار. هو يم الموضوع. اشكر عمار هو يم الموضوع.
1: والله
0: ساعة الموضوع. يلا وين ناخذهم نوديهم؟ بغداد وين ناخذ نوديها؟
1: انت توديهم تبنسهم ولا توديهم مع الكهرباء؟
0: ما عليه يعني. انت وانت انت بعد انت وترتيبك. انا دا اقول لك ذني ثلاث اشهر الحاره هنا اللي درجه الحراره طخت عندنا عبره ال 50 نجحت الحمد لله. اذا اريد ناخذهم احنا بهاي ثلاث اشهر اربع اشهر وين نوديهم؟ يا مدينه وليش؟ بس انت حسب حساب كل بغداد.
1: كارخور وصافر.
0: كلها كارخور وصافر.
1: اي اخذهم طوكيو لي اوان.
0: طوكيو اليابان ايش معنى؟ ها؟
1: مو اليابان اليابان اكو شغلات حلوه. يعني معك ضبط معك ضبط محترم وانت تطلع مطلع على هذا الشيء وتعرفه.
0: ايه.
1: اي. يعني اول نقطة باليابان الموبايل اذا تقول له بالشارع كلك بابا عليك.
0: ايه.
1: ازعاج.
0: ايه.
1: عن طريق الرسائل.
0: زين.
1: اي. شغله ثانيه اذا تدخن سيجاره تسوي مكانات خاصه للمدخنين يعني تدنسرها على مود طب الدخن مثل الدخن بالشارع او بالمطعم المكانات العامه والسائق او
0: هاي. يعني هم ممنوع التدخين في الاماكن المغلقه.
1: لا لا حتى بالشارع بالحدائق مسوين
0: التطبيقات.
1: اي. مسوين شلون شلون عندنا هنا المحلات
0: اي
1: وتلزم سره عاطي ساحبه فوق بحيث تتواضع المدخنين كلهم قاعدين جوا يدخنون.
0: يا حبيبي هاش تطلع يعني تطلع نفاضه
1: بالضبط. على مود على مود ايش يعني ردع
0: يخلي له اي ردع اي مثل عقوبه.
1: اي شغله
0: اي
1: شغله الثالثه على مود يشوفون اليابانيين شلون اذا صار فقعه بالرصيف شلون يطلع شفيه لو كينس يمسح الرصيف مسح ينامها.
0: الله كوكب عمي كوكب والله كوكب. اليابان مو مو مو بلد كوكب.
1: بس الله يساعد اليابان اذا رحنا كرخور صافر.
0: الشيل اليابان الشيل.
1: لا مو الشيل. يرجعون هم يضربون نفسهم.
0: نووا مرة لك. اي والله.
1: عندي طريق.
0: طيب.
1: سافر. من هاي العالم من العالم اللي راحت هاجرت ألمانيا. يعني تصور سيارته الخاصة. جاب على الأقل الاستحجام الأمامية.
0: إيه.
1: على مود تصور فيها شو زين. لا هسه تطور الدنيا هي تتنظف.
0: حلو.

0: HD'di.
1: Evet. Ağada saf var. Yani kendi müstemeyi falan. Ağada saf var. Rab anne ben onu.
0: Tayyip.
1: Rahil Almanya.
0: Ey.
1: Ama şey, ecana, hava tabağın şifre helo tabur İngilizce.
0: Ey.
1: Ecana kereş tayyip.
0: Helo.
1: Yani tayyip. Alem. Yani raci, ahem Arap'na.
0: Ziyan.
1: Şerrak saati, yeşki uyak.
0: Ey.
1: طريقة الثقافة
0: تختلف صارت إيه مختلف طبعا
1: إيه النقطة الأهم
0: إيه
1: سلطان إحنا في الشارع
0: طيب
1: هو ده يدخن بالجارة يدخن جارة
0: إيه
1: نقطة الجارة ما علي من بالقطب
0: زين
1: بطاب يده
0: حطاب جيبه شو إيه
1: يا بعد إيه يا بعد بالقطب
0: إيه
1: قال لا
0: ممثل إيه
1: دور على مخالب
0: باوع هنا هي موضوع الثقافة هنا نصير الثقافة والتعلم والتعليم اللي يصير عند الشخص شلون يعرف إنه يتعامل على الأقل بهيش التفاصيل طيب أنا أشكرك شكر جزيل أي من ضغط اتصالات والله وعندي بعد اتصال ولازم أخذ فاصل تحياتي إليك حبيبي شكرا جزيلا تسلم يا ورد يا أهلا بيك مع السلامة نأخذ آخر اتصال بالساعة الأولى طبعا ألو
2: يا الله أهلا على حال عن حظي
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا شلون الأخبار
2: شلون الأمور
0: وين أخذهم بلال
2: خليكم سعيد
0: الله حلو.
2: أخذهم الباريس
0: ليش
2: أي والله ها سألتني ليش
0: أي
2: أول فقرة المهمة
0: أي
2: أودي يعني خلي كلهم إجبارا
0: أي
2: يروحون المتحف اللوفر
0: ليش
2: يشوفون الحضارة القديمة
0: مو.
2: حضارتنا
0: هو القديمة. حضارتنا ده أقول لك هناك إحنا همي
2: هي هناك يشوفوها يشوفون القوانين خاصة دولة هسه اللي ما أدري يسموهم والله ما أدري هسه هم مصطلح جديد الوطنشية ما أدري زينة ما أدري مو زينة ما أدري
0: زين
2: المهم دولة كما عترمين دولة اللي ما يحبون العراق
0: إيه
2: يروح يشوفون
0: اللي
2: العراق
0: اللي يسافرون يعرفون البلد
2: دولة اللي ما يحبون العراق كما عترمين يروح يشوفون العراق الأصلي هناك بمتحف اللوفر هاي وحدة اثنين دول شايلين خشمهم شوية بلد احنا عليهم عندهم قانون هناك بباري من الطب الماركت او اي مكان لازم انت تقول لازم بانجور تحية يعني
0: لازم تسلم
2: قانون
0: ايه.
2: لازم تسلم
0: ايه.
2: مو طب شايل خشمك
0: ايه.
2: وانا من طرف الحجي وما ادري شنو
0: اي ماكو هيك فيلم ماكو حجي هناك ما يشتغل
2: ما يشتغل
0: ايه.
2: الشغلة اللي انت اذا عندك اكثر من 10,000 يورو لازم تفصح عن اموالك
0: هاي شنو
2: هنا ايه
0: ما ترى ما تشتغل من جماعه وين
2: لا ما تاخذهم هناك تعال عينها 10,000 يورو 11,000 مين هاي 11,000
0: لا لا بلال هيك لا انت تاذيتهم هيك وين
2: هم
0: سمعوا اذا اريد احنا شوي نسيطر على موضوع التضخم المالي نبدل العمله سخنوا
2: وان شلون اريد اكشف على اموالهم في دول عينهم
0: أخذهم الباريس شو ما خطيئة الله يعني نداء لكم خطيئة الله يساعدكم على هالسالفة
2: يعني اللي يحب الله ليجي اللي يحب فلوسه ليجي
0: اللي يا والله ما أدري شو أقول لك هاي ثقيلة خطيئة لا والله فدنا
2: إيه
0: فول أنا أقول لك
2: إيه لا هناك سريعا يعني من ضمن قوانين بلدية باريس
0: إيه
2: 18 سنة ممنوع يدخن وممنوع يتناول مشروبات كحولية
0: هاي شنو؟
2: والله؟
0: ايه احنا ترى احنا بنفس الشيء
2: الله يخليك تعال بعد ولا زعاطي
0: لا احنا زعاطي كريستال ما عندهم شيء خطيئة
2: ما خطيئة
0: ايه بس كريستال كريستال ما عندهم
2: هاي البيب
0: وبيب
2: ومدري شنو هاي السوالف
0: لا الشغلة بسيطة بالعكس الصغار ذولي ما عندنا احنا احباب الله ما
2: ولك وقت محدد بالحدائق العامة تقعد مثلا لحد 12 إذا فيك تتناول عادي ماكو مشكلة بس ورا 12 تلم غراضك وتروح
0: ها ما عفن البطالة والكرزات والحاوة ماكو مش عجب
2: ما تكلمني مكلوكيان
0: مو خوش بلد ما مروح لا مروح ما
2: بأخذهم شوية مع عسكر ضبط ويطلعون على العراق القديم
0: لا
2: ويشوف شوية يعني يعرفون الله حقه يرجعون هذا رجعوا
0: اوكي هذا رجع
2: جماعة جماعة جماعة سهوات والاندجرازات هاي
0: ما يجون ما يجون
2: لا حد
0: ما يرجعون يعني زين الله يخلص
2: لا ما يرجعون اصلا هناك يظلون
0: طيب
2: هناك يربطون برجي بالله وكيفك
0: باي يقول كافي عمار خاطر الله لين عندنا فاصل
2: شنو عمار
0: فاصل بدي يطلع.
2: يلا عمار فاصل، يلا تحياتي للجميع.
0: يلا يلا باي باي باي باي. يلا فاصل قصير ونرجع لكم في حلقتنا اليوم من عالطريق.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. النزاهة الإطاحة بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة. التربية 1,200,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. بعملية أمنية خارج الحدود، مخدرات كركوك تطيح بشبكة وتضبط 20 كيلوغرام من الماريجوانا. زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة 5% من مخزونها من صواريخ الباتريوت لتجاوز الشتاء. عرقجي الخطأ الأكبر ترتكبه أمريكا في مضيق هرمز. باكستان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قابلة للتمديد. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 59 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. طقس العراق، درجات الحرارة تواصل الارتفاع وثلاث محافظات تسجل 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805، الرقم 07805-500-600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: بانجور.
2: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور
2: على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
6: بانجور، بانجور، بانجور،
2: بالسبعة ونص الصبح.
7: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.
8: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
9: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
8: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
10: ساعدوني.
8: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
11: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
12: انت الكبير
13: يا بعد روح
12: هنيان نبيك.
13: الله
12: يحفظك. انت مشو يعني.

طيب والله بيتك وحده. طيب تحياتي طبعا لكم من جديد. ساعة ثانية وسؤالنا نفسه يقول بما أن درجات الحرارة عالية جدا في العراق وإحنا دائما نعاني من عندها من بداية الشهر السابع الثامن التاسع للعاشر يلا شوي يهدى الوضع. فبالتالي إذا قلت لك وهو سؤال طبعا فانتازي في حال قلت لك هاي بغداد عاصمتنا الجميلة في هذه الأربعة أشهر ننقلها إلى مدينة أخرى مو دولة أخرى إلى مدينة أخرى كلها بكرخة ورصافة وناسها وتفاصيلها وتكاتكها وروز رايزاتها وجمسياتها وفاسديها والخوش والدل بيها والناس الطيبين والناس المتحب العراق والناس المتحب العراقيين نأخذهم كلهم ونوديهم تشيل عيني ونوديها إلى بلد آخر. فيا مدينة نوديها عندنا عزنا الخميس تعمير صوت المشترك.

0: بالواتساب بس مني علي الباشا صرت انت الباشا حبيبي مرتضى حبيبي في دول عينك يا ورد. تحياتنا موجودين انا على البث المباشر على التيك توك, وخليني اكلكم ارقام الهواتف المشاركه 0780211415 وعلى 0780211617 بامكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111115. يلا خلنا ناخذ ويانا اتصال. الو,
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: سلطان الحبيب,
0: يا هلا حبيبك النبي. من وياي؟
1: صدام ابو مصطفى.
0: اهلا,
1: شلونك اخوي؟
0: شلون الاخبار
1: اليوم؟ موضوعك اليوم يسوي حضر تجوال بالمدينه.
0: ايش عندنا؟ ما عندنا شيء.
1: ما عندنا شيء.
0: عندنا شيء خميس وعادي نقعد في بيوتنا.
1: لا لا ما عندنا شيء. سهله
0: سهله.
1: بداية مثل كل مرة احنا نحب نسلم عليك وعلى الكادر.
0: الله يخليك.
1: الله يخليك. الله يسلمك.
0: وين وديهم؟
1: كل ما تصير حارة بغداد, كل ما تصعدنا حارة اكثر هي تروح بالشمال وغير الشمال.
0: صح,
1: بس انا اكو مناطق يعني حكم انه اتابع ذول اليوتيوبرية الموجودين اللي عندهم محتوى هذا.
0: اي
1: اكو بلدان ثق واعتقد لو نسوي بيها سياحة جنة الله سبحانه وتعالى وضعها بالارض.
0: زين,
1: اسألني وين.
0: وين؟
1: وحدتنا أوزبكستان.
0: لا راح من
1: وكازاخستان.
0: لا لا لا نوديهم هناك بشرفك.
1: ثق واعتقد بيها طبيعة وبيها شغل.
0: لا لا لا, لا مو إذا وديناهم هناك دخليها بس شوية لأن بس يوصلوها جماعتنا ترى يعني شو اسمه
1: شي يسوون شنو. أنا طبعاً بالمناسبة سمعت هواي اتصالات. أيه. اتصال اللي يقول لك أروح اليابان. أيه. وأروح لندن وأروح.
0: أيه.
1: سلطان إحنا مو صغار. أيه. ترى بغداد. أيه. كانت جنة بالقوانين.
0: كانت
1: صح لو مو صح؟
0: صح.
1: أكو يعني جزئية يعني جزئية بسيطة صار انفلات أمني وغيره فالناس قامت تخالف, بس والله العظيم إحنا منظمين. اليوم احكي لك فتح شاي صغيره. احنا مشكلتنا وضعنا وافتقر بالبلد. يعني انا من ثماني لي حد الان حرب عندي صح لو مو صح.
0: زين, ايه
1: شلون تريد اني التهي بيمن؟ هواي جبهات مفتوحه علي. خلي البلد يستقر. واعتقد العراق جنه يصير وبغداد يصير جنه.
0: حاج اليوم قاعد انت ببيتك حلو؟
1: تمام.
0: قاعد ببيتك ويوميا يهدون. أيه. عليك.
1: اي مو هي هاي المشكله.
0: مو تسمعني؟ لا مو مشكله هاي. يوم أي. يهدون عليك.
1: أي.
0: وابنك. دي. ابنك غير ابنك هو وابنك.
1: أي.
0: ام صادق بنت اللي تعارك وياك.
1: يلا
0: هسه الحمه من الرجلين لو من ذاك اللي تعارك وياك؟
1: لا هو اكيد الحمه من الرجلين ومن ذاك من اثنينهم.
0: بس مو انت ذاك ايش عنده؟ ذاك مستغل هاي النقطه عندك, فلذلك انت كل ما تقفل بابك يجي ابنك على مود يروح يشوف ذيك اللي يحبها يفتح الباب يجي طب ذاك عليك. فاذا بالتالي احنا من الرجلين.
1: يعني احنا وضعيتنا شنو؟
0: هذا لا يبرر, هذا لا يبرر انه اني بيتي. أي. اذا ما طول هذا ابني وهيجي وخلينا نقول هو سكينه خاصره بالنسبه لي, خو بطلع ابني من بيتي واذبه, وهذا موجود حتى عشائريا انه اذب ابني واقول لهم عمه هاكم اخذوه واني بيتي احافظ عليه, خلي العالم تردم عليه للصبح ما عندي مشكلة, بس بيتي محافظ عليه.
1: أخويا سلطان. أخويا سلطان إحنا إذا أكو مواضيع نفتحها. أه. راح هواي نزعل الناس.
0: أنا هاي خلي يزعلون والله.
1: فأنا وأنت أنا. أه. بالمناسبة يعني أنت مواضيعك يومية ما شاء الله. أنا البارحة وصفتك بالدكتور النفسي.
0: بدون عنك.
1: إحنا مش لا أمانة أنا بالنسبة لي يا رجال أحكيها. شوف إحنا مشكلتنا بالمجتمعات العربية. أكثرتنا أسعدها ضغط. نفسي.
0: أيه.
1: فمن يراجع دكتور نفسي؟ فمن يلقى شخص يسولف له ويرتاح له
0: يعني طبعا. أيه.
1: يوصل الحل.
0: أيه.
1: مو؟
0: أيه صح.
1: أنا أبارك بهيك صراحة يعني برامج.
0: الله يحفظك
1: يعني.
0: الله يحفظك أنت الأحسن.
1: إحنا قلت لك ما نريد نروح, خلينا نصب موضوعنا إنه أنا بالنسبة لي
0: هسه أنا
1: آخذ أهل بغداد وأوديهم الأوزبكستان.
0: إيه.
1: لأن عندهم هناك الثريد واللحم هم رقم صعب يعني. إحنا جماعتنا العراقيين يحبون المواشي.
0: يحبون المواشي لي والله. بس راح يسوون بيها برأيك؟
1: والله ما والله طبيعه حلوه تلفه الناس. احنا انا احكي لك نوبات يعني حكم عائلتي نوبات مثلا يحكموني. طيب. عندي بنيه عزيزه علي احنا كنا ولد الحمد لله فهاي البنيه نوبات تحكمني بالسنتين بثلاثه
0: الله يحفظها.
1: والله اطلع اكو منتزهات ببغداد اباوع العوائل فاشه وقاعده وجايبه جهالها يعني بالسنتين بثلاثه باللي يلتق والله بس استقرار اني يصير وشويه شويه يعطون مجال للناس تدير مثل ما موجود بكره السان ثق واعتقد العراقي يبدع بكل المجالات وانا مسؤول على كلامي
0: يا رب ان شاء الله. طيب
1: الحب.
0: انا ممنون منك ابو مصطفى الورد
1: حبيبي.
0: شكرا جزيلا لاتصالك. هلا حبيبي مع
1: السلامه.
0: هلا باي. نور خابري عيني لا تكتبي لي خابري ارد اسمع اليوم انا ناخذ اتصال. الو
2: آني.
0: والله هواية أي اليوم هو اتصالاته هو ضغط. ألو
2: سلطاني
0: يا هلا
2: تدري وين أرد أوديهم
0: سلطان؟ وين توديهم منقذ؟
2: أرد أوديهم الأحر عاصمة موجودة بالكرة الأرضية من هي ما أعرفها
0: زين.
2: أكو مدينة حارة تعرفها
0: أعتقد هسه طلع لك إياها.
2: أحر مدينة بالعالم وشرط إفلاس على الموضوع هاي المدينة تكون أقوى مدينة بالقوانين
0: زين
2: حتى من ما يفتح تجيك إلا أرد أشوف يتعدل لو ما يتعدل
0: تتوقع أنت يتعدل؟
2: إيه طبعا
0: يتعدل صح والله يتعدل
2: سالفتك مال حجي هاي سالفتك مال بنتي مصادقة ما أدري شنو اللي يتعارك
0: قوية إيه لا عاد حجي شنو يا بطلعت بأمريكا هاي
2: بي حج الاسبورت لي بيها بعد فلسفي وبيها بعد فيجن عالي بيها فيجن عالي
0: لا شنو يا هذا واقع
2: لا يفهمها الا الا
0: هي بالمناسبه هي عكسها
2: مو طبعا انا عكسها
0: هي بنتي
2: انا عكسها استاذي
0: لان بنتي
2: طبعا انا عكسها
0: ايه. طيب يابا يقول لك سجلت درجه حراره 63
2: زين
0: درجة مئوية طبعا تدري في مناطق الظل هم يعتبروها مو بالشمس 63 بالظل وهي في فرانسيس كريك يسموه وادي الموت بولاية كاليفورنيا الأمريكية أحر مدينة بالعالم
2: أوديهم هناك وأخلي نظام القوانين والغرامات واحد على واحد
0: لكن يقول لك أحر مدن بالعالم أي بأمريكا طبعا القوانين أحر 10 مدن بالعالم من ضمنها البصرة بغداد والكويت تخيل
2: ما شاء الله
0: ايه
2: ما شاء الله
0: يا ابي
2: ما شاء الله
0: احنا شوف حتى بهاي متصدرين في الدول عيننا ايش قد حبابين
2: لا وانا مرات انقهر تدري شنو انقهر سلطان احنا على الهواء وموضوع راح نطلع من الموضوع بس تحملني انقهر لان تعرف احنا ايش قد ناخذ الاول باشياء سيئه
0: مو هي هاي
2: ان شاء الله نرجع للمركز
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: من وجههم لهاي المدينه الحاره والقوانين
0: ما كان بركه الله لا اوكي طيب تحياتي لك
2: تحياتي يلا تحياتي
0: يلا تحياتي يلا اوكي باي باي باي الو طيب عندنا اتصال الو
3: الو
0: الو
3: انا استاذ شلون
0: هلا حبيبي شلون اخبارك من وياي
3: لا عتاب عتاب
0: حسام عزام شنو وياه من هنا
3: عتاب
0: اوقف اقول لي اسمك مدى يطلع عندي لان صوتك مدري شلونه
3: عتاب
0: عساف
3: ايه
0: عساف يعني من ابو عساف
3: لا لا
0: والله بس نفس الاسم صح
3: ايه عساف
0: خوش اسم والله حلو عساف اذا هو عساف طيب سولف لي وين نوديهم
3: والله استاذ والله ما شاء الله
0: بس يعني عارف مو تليفونك بيه مشكله ما مدى اسمعك ترى كل زين انا كلش ما دفتين
3: الو
0: اي هسه امورك اوكي
3: قاعد اقول لك
0: تمام انا مو لا عمار ما للاسف يعني ارجع خابرنا مره ثانيه ناخذ اتصال الو
4: الو صباح الخير
0: صباح النور
4: شلونك اخوي
0: وين توديهم علاوي تفضل
4: لا وديهم سلطان طلع هذا ذولا اهل البنيه
0: اي
4: قلت عليهم
0: اي
4: يا بيقول ذني كل مالاتنا مال جماعه
0: طبعا لا شنو
4: تقول هذا اللي كل المعلات يعني عين عينك ده يقول لك أنا مشيهم وأنا حركهم وأنا
0: متحكم غير متحكم بابني
4: يعني إيه
0: ما أنا أنا المشكلة ابني رشيج ابني الرشيش وابني يحب الفلوس وهي تخمط منها لها وتنطيه فبالتالي بعد شو نسوي

0: تقمز عليها تقوم تقمز عليها.
1: طبعا تقمز عليها بالتالي شنو؟ لان هي اذا قطعت عليه المي والكهرباء المشاعر والفلوس هو راح ايش يسوي؟ يجي يروحها ويطبها. بس هي بس هي هي شغلتها بسيطه عشائريا اشيل اذبه اطلع بي سند اذبه خلصت القصه.
0: ذبه
1: اي ذبه والله ذبه
0: ذبه خلص شده بالذبه العشيره كلها لازم صلاه
1: مو... لا تحكي لي كم ولد عندي مثل اني
0: العشيره كلها
1: مو هو كان واحد اقول لك هو كان واحد وقنع اخوته قام اخ اخ بس ليش لان اني الاب ضعيف ما من الاول على قولت الهاي اطمت القطه ما ادري شلون شو يقولون المصريين المهم
0: بديت اقول لك بديت كافرون مثل تكرم الصرصر
1: طيب يعني هاي بعد طيب بديت
0: كافرون زين قطارات تصير عيني
1: وانا وديهم
0: اكو مدينه رحت لها سلطان وديهم الالاسكا ابي مدينه اسمها انكرج بالالاسكا
1: زين
0: خليهم يبربعون بالبرد بس بعدين وراها يقوم يكافي شيء اسمه برد تعرف شنو مرحله انه هذا
1: الاسكا اعتقد ماينس 40 اعتقد
0: اي تصير ماينس 40 بحيث اكو اكو اكو ايام ما تقدر ما تقدر يعني مثلا تقدر ما تقدر يعني مثلا يعني اكثر من روسيا ما تقدر تطلع برا اذا ما تحط شيء على خشبك لانه احتمال يعني
1: يصير بيك اي يصير بي اطرافك يصير بيها جانجري
0: اي فلازم صح. لازم انت يعني كلش فحتى صدق يقوم يتمنى يرجع يرجع للكهرباء ماكو هذه اكو بيها فد برد يعني مزعج مو طبيعي يعني شايف تفتح الباب عبالك فاتح باب الثلاجه وياهم الثلاجه مجمده فتوديهم هناك الانكرج حاليا هسه هي حلو جوها يعني حاليا بس هسه يعني بس هالشهر يعني عندهم درجه الحراره 12 بس منا شهر يعني منا الاسبوعين الشهر تبدا ثلجي ثلجي
1: اي بدي دكتور انت عندك ايش قد درجه الحراره هسه انت ايش قد عندك
0: علي لا لا انا ما عندي لا عندهم هم
1: انت ايش قد درجه الحراره هسه عندك
0: عندي عندي 27
1: 27 سيليزيه
0: اي لا مالتها مالها مال اي سيليزيه
1: مو شوفها لا تطلع فارنهايت انه
0: لا لا لا لا
1: مو شوفها لا تطلع فارنهايت انه
0: لا لا لا
1: سيليزيه اوكي
0: فارنهايت يعني تحت 27 تحت الصفر
1: زين لا لا
0: لازم لا شيء يقصد
1: مو
0: لا
1: بس 27
0: لازم ذيك فارن هاي سلاجي قواصد
1: لازم اقول لك على قولت عمارك 27 سبلت ما يصير 20 الساعه الحراره خير انت
0: طيب 27 راح تمطر يقول على اساس بس كان هم حاره وصلت توصل
1: اساسي اذا احنا نديهم الالاسكا
0: اوكي اي الالاسكا ايه اوديهم الالاسكا يشوفون الشيء
1: خلينا نشوفون الدنيا شلون حلوه
0: كان سبب بيها 12 يعني هاي الشهر الساعه بس صور ب 12 بالليل خمس طالعه
1: حلو حلو ما خاف عوفه صديقنا عمار ايش من عندك؟
0: يقول عمار لا لا
1: يقول تاني والله عظيم ايه لا هو ما يقصد هو حباب ضيف واحنا نحبه مشيناك يا مشيناك يلا ما يخاف
0: يلا عطر الولد
1: طيب تحياتي لك هلا باي بالسلامه هلا باي نا ايه صدق عادي شنو يعني عادي وين توديهم
2: وين توديهم اول شيء احر ثلاث مناطق بالعالم واحده بامريكا واحده بايران واحده بالكويت
1: زين
2: يعني احنا ما واصلين الدرجه الاولى هاي المعلومه للمستمعين
1: اي احنا من ضمن اكثر 10 مدن حاره بالعالم
2: اكثر 10 مدن اي بس اعلى ثلاث مدن بالعالم مو العراق
1: زين مو العراق لا
2: ايه لا واحدة بأمريكا مدينة
1: ايه مدينة هسه
2: واحدة بعبادان بإيران
1: ايه
2: وواحدة بالكويت احنا
1: احنا وراهم شوية
2: ايه وراهم
1: ايه خير وبركة زين
2: نعم يعني مو احنا مصدرين
1: ما يخالف انتظرنا سنة سنتين نصدر ما عندنا شيء احنا نحب الصدارة بهالسوالف
2: ندرس ونغلبهم
1: طيب وين اوديهم
2: اذربيجان
1: ليش؟
2: هناك عالم يحبون العراقيين.
1: ايه.
2: خوش الوضعية هناك حلوة.
1: ايه.
2: حالة حالة أربيل. تنتهي الأمور. ما شمرة هنا أنا شمرة بالبصرة وجي يعارك بي هذا شنو منتهي؟ هذا بس تقول شلون أقول لك شلون؟
1: شلون؟ إيه شنو العفو شنو حضر عمامك؟ إيه.
2: شنو؟
1: إيه.
2: شوف أبو جاي يسلم عليك هلا وهلا وعلي.

0: لا اقول لك بيسلمك شو مرت الاخ لا سلم عليه
1: مو اللي انا هو مثل اللي يسلم عليك شلون؟
0: ايه ايه.
1: والله العظيم بصاف انا بهذا الشيء شلون؟
0: ايه.
1: شلون؟
0: السلام عليكم عادي
1: يعني بعيده ايه. في كلام من جده وجديد؟
0: لا هو اقول مره واحده يطلع مع الحر هذا بس مره
1: واحده ايه. كنت اعيد لك اياه ولا اسولف لك ولا طيب. اقنع بيك
0: هسه وين نوديهم قلنا؟
1: اذربيجان
0: هم بقيهم ثلاث اشهر هناك وهاي ليش نوديهم هناك؟
1: الوضع حلو الوضع حلو مريح بس تكون عندك جيات ماكو يتون
0: ايه عندك فلوس فلوس بس انتبه للجمله الجمله هاي تودينا غير طاقه
1: ياخذون معنا اليوم شفت هاي كم شوهه
0: ايه والله حلوه
1: البلوجر
0: حلوه
1: والله العظيم بدون شقه
0: والله حلوه
1: شفتها؟
0: اي شفتها
1: ايه قام اخو قام بالخونه بعد نام الجمعي
0: لا طلع من الموضوع مو هيك مو يمن هاي السالفه
1: غير هذا
0: ايه غير موضوع ما عليها طبيب ومش متعاركين ما ادري شنو مسوي على القبضه بس هي يعني شهاده لله حلوه ان
1: شاء الله خطيه
0: حلوه والله
1: خطر
0: الجو يلعب دور والله تحكون
1: يمين للبروس
0: والله تحكون انتوا الاخرس بالقران والله
1: يلا
0: روح يلا
1: والله
0: ابو عمد يصيحوك يصيحوك حسيته بس اكو بيعه روح اكو بيعه مال سياره حلوه لا انا شفت فيديوهات قديمه والله حلوه لا بعد رحت نبشت ناخذ اتصال الو
2: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله يا اهلا وسهلا
2: وجميع
0: الله يخليك يا حبيبي
2: معك اكرم
0: اهلا يا اكرم سولف لي
2: اهلا بيك والله يحفظك
0: وين وديهم اي
2: رحنا على والديك من جديد هذا مو بس شمره ابحوها لا لا قراشدي قل له اتجه اي
0: عمار شوف اي
2: لا ما تلاهم بالخارج وين ماك واحد قاعد ارشد بس تعرفهم انت
0: منو؟
2: وين ماك واحد من دولة بس ما خاطر كبار حتى اخذ المكان
0: لا احنا نريد الكل ماكو مو انتقائية بغداد كلها ببشرها اخذ اوديها اي كلها لا عندنا نحكي نقول الكل
2: يعني من كبيرهم الى صغيرهم
0: كنا
2: خاف ما شو على مون أخ سلطان

0: بس لحوم إلى كيف يضحك حمام. حمام تاخذ من كعبه لكعبه. لا اكون مرشد وياهم ونروح حضرتك يعني يتحدث وياهم يوجههم يرتبهم وتختلف يعني يصير مشاكل بيناتهم كيف انت تقدر تصلحهم.
1: لا والله ما عندي
0: والله
1: صونده صونده اللي يسوي مشكله صونده ما عندي بيها
0: والله والله
1: طيب
0: شبرين من التل الفرنسي تندلى مو
1: ايه
0: تندلى ادربيك
1: ادربيك
0: تندلى تندلى التل الفرنسي مو
1: ايه
0: هذا يصير غرب الجيل هناك اقول له يلا انت ما رضيت بهاي الرضا
1: ما رضيت بجزه رضى بجزه وخروف. طيب تحياتي لك اكرم حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك يا ورد حبيبي يلا شنو يا صاروخ الدوره وانا الو
2: سلطان الكبير
1: يقول عليك صاروخ الدوره
2: ايش يقول
1: يقول جاك صاروخ الدوره
2: قل على مود لا اصير براسك خير هو هذا الموجود

0: اذا حطيناهم بهاي المدينه، بس حتى ابسطك اياها على حكي المستمعين، هي اذا نوديهم المدينه، اما بهاي المدينه خلال 3 اشهر يتعلمون شيء جديد او يتنظمون، لي مثلا ولد قالوا نوديهم بعض المناطق او المدن اللي بها قانون قوي، او نعاقبهم او نصفيهم او نرجعهم ناس، يعني 3 اشهر مثل المعايشه ناخذهم كلهم ونوديهم.
1: عايش انا يعني
0: وين نوديهم؟
1: تجربتي وامنيتي بالحياه
0: اي
1: اخذهم مثلا دبي
0: كلهم،
1: هم كلهم هذا السد تقول عليهم الرقعه نشيلهم ونحطهم بمال يم يم النخله، نحط لهم جزيره محصورين بالماء حتى ما يحوصون وينصون زين. اي والله شلون جزيره النخله عصريه ما حد يقدر يطوي يطلع باب وحده
0: اي
1: تحطهم
0: ايه.
1: زين هي ايه. منطقه حلوه ومرتبه زين فيها حر وبرد وبيه قوانين
0: اوكي،
1: وبشرط القانون هو ما يجبرك ولا يضطهدك ولا هاي
0: ايه.
1: كاتب لك شاشه هيك واضحه
0: على الفلوس
1: لا تسوي هيجي
0: ايه تسوي هيجي يا
1: مرور يجي ياخذ عندك بالضبط تقريبا 70 دولار
0: يابا
1: ايه
0: على تصريفه مالي
1: يدز لك اياها بالله انت دزت هالسنت
0: اه
1: 15 ثانيه رساله على الواقع او على هذا ترى خطأت، فانت ايش راح تسوي؟ راح تترب وتترب بعدين ترجع لهنا مخنوق
0: ايه. اول ما ترجع اول ما ترجع تخالف كل المخالفات بنفس اليوم طلع حرقه قلبك.
1: لا لا ما تعرف هسه انا من 8 ايام اشوف تكرم زباله ورصيف وهاي ابو اقول ايش بداخلي بعدين وراها ارجع للروتين ونطير ورجع ترتاح حمار في هيك يعني احنا بحصره النظام ومو النظام احنا بس نطلع قبل نت وياهم
0: اي
1: الناس اللي يعني مرتبه زين من اكو نظام انت قبت مشوي النظام زين
0: طبعا
1: كل اللي يعرفون خربط اخذ له فتره هناك يصير ويا النظام لانه اكو شيء ردعه احنا هنا هي على ناس ونا يعني النظام بس اذا شافك انت مظل هذا طق تحيه شافني بالبيت قص لي غرامه هو نسوي احنا نفس السياره زين اي فهي هاي ما ادري وجهت رأي انا بعد ما
0: اعرف هاي حلوه حبيتها حبيتها والله
1: شبيه
0: لا اكو ولا صديق لاربيل هسه
1: اه يلا
0: بدي اقول ليش ما اخذتني اكيد لي اوكي طيب تحياتي لك اموري شكرا جزيلا ما شنو ها لا هذا غير واحد ذاك غلس وبنين في دول عينه او بنين عافني عمي عود يعني الله يا ابو بنين
2: ناخذها بعناد وسكنها صبغداد
0: والله
2: احرق

0: out immediately. I'm not going to do it, but... الله خلينا ناخذ يعني اتصال.
1: الو
0: نوديهم شلونك حبيبي؟
1: انا عساف. عساف
0: اهلا عساف. وين رحت عساف؟ انت ايش في تليفونك عاد؟
1: في شيء والله
0: الاتحار
1: حتى تفن
0: ليه؟ ان شاء الله. يلا هسه عساف وين نوديهم؟
1: استاذ ولا عساف؟
0: ايش بي؟
1: سؤال
0: تسال تأمر
1: رحم الله وجهك. يعني اكو واحد ظل بشارع في الحل رخيص
0: يبقى بشارع عام. وين يبقى بشارع؟
1: يبلط
0: شارع يوم الخميس؟
1: ايوه في الحل هسه في الحل. احنا مال محيه بغداد.
0: اي مو وقت يبلطوا لكم اياه؟
1: اه صح. المفروض يعطل وياي
0: لا عشان هي طبعا يعني
1: إيه
0: هسه عس بس تتعطل غيره عطل خو ما يبلطل لك يوم الجمعه وماكو حتى عفد
1: الظهر
0: ماكو. شوف هاي باوع هذا احنا العراقيين لئيمين. احنا نريدهم يبلطون واحنا نعطل ويعطلون يبلطون وقت ما احنا نعطل ويعطلون وقت ما احنا نبطئ. ما ترهم لازم هم بالعكس هسه تخوبت
1: ولا التكافل الاجتماعي
0: هسه بالعكس هو لازم تدري وقت يبلط اول يوم الدوام الساعة 7 الصبح.
1: هاي لا هاي الاحد
0: يوم الاحد عفوا
1: لا حد يكون حتى من نطلع احنا نلقى مستذوق قدامي
0: موش دا اقول لك
1: وين تريد عالسوق تريد للدوام تعال انام لك ساعة
0: فهسه زين

0: اليوم خميس ودي بالله طويل
1: وعليه استاذي علي. حتى اجاوب
0: وين وديهم حساف؟
1: هي قلت لك انا فكرت انه وين ما مشيت هذا الازدحام وين ما تودون بغداد الحبيبه ودوها، بس المهم انا مو بيها لان اذا نفس الازدحام لو طاري ماري عجوا اتحمل الحار
0: والله
1: بس تقنع شارع ما
0: اي. بس تتخيل قبل شويه واحد حكى قال اذا نروح مدينه فد مدينه قال بكوبنهاجن هواي قوانين، قلت له نرجع احنا 200,000. تخيل احنا كنا ببغداد 200,000. انت بيتك بالمحموديه؟
1: بالمحمودية.
0: تخيل بالمحمودية مثلا بس انت واحد لخ. الله
1: عشانه
0: شون حلوة بشرفك.
1: بشرفك
0: والله العظيم. بس انت مثلا واحد خويك او احد رجال كبير بالعمر احتمال يموت بعد فترة
1: صير بوحدك.
0: يعني تخيل بالمحمودية بوحدك، يعني بحيث احنا من نروح بعد من سمية محمودية رايحين للعسافية، لان انت عساف بس مالتك
1: والله. بس انا واحد اطرش.
0: بس انت تطرش بيه والله العظيم. ويبين الغريب يعني اول ما طباني تعرفني تجي علي تفضل يعني وين جاي؟
1: اي
0: وين
1: جاي؟
0: يا بعساف انا سلطان هاي اي استاذ سلطان اعرفك انت بالاذاعه بعد تجي هنا مثلا هيك ايه. تخيل والله
1: والله
0: حلوه مو حلوه ايه. انا ارتب لك الامور ما عليك تيمي
1: والله ارتب بعد انك ثاني
0: حبيبي الذهب في دول عينك
1: تحياتي. برنامجك حلو والله يعني همنا بالطريق همنا
0: انت
1: فضلنا للزحامات
0: انت الاحلى والله يفتحها بوجهك ويرزقك حبيبي وصلك بالسلام ان شاء الله. شكرا. تخيلت المجمع مالتنا انزله اكتب اسمي انا بس مجمع السلطان مدينه السلطان السكنيه. انتم منطقتكم تجسمه منطقتكم اي بعد نشيلها ما نسميها ثوري العماريون ما ايش يعني نرتب الامور هو يرجع من كل منطقه اثنين والله حلوة. ايه ايه زين ايه هسه صفت منو ايه نرجعها نيجي يعني احنا كل مدينة وبيها اثنين حسب الرقعة الجغرافية او نحسبهن كل 3000 بيت يبقى حلوة. بس هاي بالمناطق اللي جماعة ال 100 متر و75 وها متر هم يعني مثل حي دجلة هسه مو ميات ما يبقى لأن الألف طلع عن دونم متر هم مو هي هاي تخيل والله صدق الألف بيت الألف إذا على عم يقول على 100 هاي 10,000 هاي 4 دوانم يعني كل 3,000 قليلة ناخذ الطب. لا ليش ما يوزعون العراق دوانم؟ بغداد يوزعها دوانم. كم دونم نوزع كل واحد عنده دونم. لا هم أول تالت يأخذ مزارع دوانم هواي. هي خاود يأخذها. طيب شنو نعطينا اتصال؟ ألو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلونك حبيبي أستاذ؟
0: شلونك أخبار الله يخليك من وياي؟
2: الله يخليك. وياك مهندس عمر.
0: أهلا وسهلا بك. شلون أخبارك عمر؟
2: الله يخليك الله يحفظك.
0: شو نسوي نوديهم عمر؟
2: والله لقيت لك اياها هاي اللي بالك.
0: يلا شد رايتك وين؟
2: المومباي بالهند.
0: الله اكبر. ليش؟
2: حتى تسالني ليش؟
0: ليش؟
2: حلو.
0: ايه
2: لانه 70% اللي متعلمين على العيشه العشوائيه اللي هي حال عيشه الهنود.
0: ايه
2: حتى تعجبهم الحياه هناك ويبقون.
0: هتلر شو يصير منك؟
2: والله يعني ما اعرف.
0: اكو
2: ما يعني ما سأل الحجيه صراحه بس اكيد اكو.
0: لا هو بالعكس هذا يجي مو صلصل صال يجي من الوالد فمنك احتمال بيها انا اعتقد بيها حجي
2: اي ظاهر بس والله هي كريتيف والله ساف يعني شوف هسه
0: كره
2: يعني هو اصلا متعلم على هاي العيشه التعبانه.
0: اقول لك اكو مناطق ببغداد اليوم اذا تروح لها مومباي احلى.
2: هو بالضبط هو انا هذا انا هذا
0: شنو حلو شد قاعدين
2: فهذا ما راح يطلع يشوفها لندن
0: اي
2: حيتلب بيها
0: يا الله
2: الهاي لايف
0: اللي صوتك قطع شنو ويا الهاي لايف ايه وينك عمر؟
2: طب كل الاحوال انت كل الاحوال شو محصل؟
0: شو محصل؟
2: محصل شعب باقي هناك ما يرجع لانه بالنسبه له هاي جنه
0: ايه
2: ومحصل شعب نظيف راجع لان انا لو تذبحه بعد ما يخالف مخالفه صغيره على اللي شافه هناك
0: ايه احنا شو نسوي ندق بهم الطيبه؟ مو نقولهم مثلا رجعه يوم الخميس احنا شنو الاثنين نصعد طياره نرجع نعوفهم هناك ندق بهم طيب ناخذ جوازات
2: عشرة ايام يجي والله عطله الطياره
0: اي والله عطله وهسه وانتظرونا شو هسه مو معلقونا مغربيهم مع السالفه على الرواتب قالوا هسه وان شاء الله نطلقوا حجي الشعب العراقي بي مغذي يعني قبل 50 سنه بدليل احنا صارنا 20 سنه وزاره الكهرباء معلقتنا مغذي
2: اي عادي ونحن قبل ما كنا 30
0: واحنا ماخذين 30 50 سنه حلوات
2: قفلنا نصر النظيف حالاته
0: صحنا دمبله ما احكي لك
2: اي والله هاي بعد ابا بده لا بقى عمري يخاف منه ولا عمري يخاف عليه
0: والله العظيم سويها
2: والله بعد على مال
0: والله عشان كنا من جهال منها ندقون بين طيب اروح البس نعالك تكرم
2: وبعدين تعال
0: نفسها نسويها بالضبط
2: هو بعد تك زاف كان يركض يضيع تك تكرم النعال تكنش
0: مرتكن لاخن يغزلنا
2: لأنه
0: تشوفي بعد بعد واحد تكين فتخيل انت إذا دقينا بيهم قلنا لهم يا ببقوا احنا فهتشم يوم بس نرتب الطيارات مالتنا اللي بدليل وزارة الكهرباء علقتها 50 سنة علقتنا مغذي وإحنا عادي طبيعي مدن نزعج
2: لا هو السلطان هي سلطة الطيران المدني أوردي بالعراق
0: ايه
2: متعمد شيء العبرية يعني مثلا الطيارة رايحة دبي طالعة من البصرة تروح الأربيل
0: طبيعي
2: العبرية وبعدين تروح دبي
0: طبيعي طبيعي عادي
2: عادي يعني لا راح يستغربون هم ولا راح يستغرب
0: بالعكس يبررون يقولون والله خطيه هذا الطيار وخطيه راح ينحصر ويرجعنا وها يبررون لك
2: أرجنتين جماعتكم عارفين بس اكس من مكانات
0: اي مثلا هي شيء بس احنا بس عندنا أولوية وانتم ابقوا ما عندنا شيء وحندزلكم فلوس كذب احنا ما ندزلهم يعني كل
2: لا وين هم شيء
0: حاجه شغله
2: هذه هسه هم بالنسبه لهم هاي جنه ما يعتبر حتى
0: بعد عافيه بالضبط
2: هاي دوله منتهيه وساقطه وما حد يحاسبهم بها هم يريدون يعيشون هيك
0: براحتهم وش اسمه
2: هذا
0: وندزلهم وفد اقول لك وندزلهم وفد شلون هسه الجماعه يبيعوهم بس مخاف هذول يرتشون انه بيرجعون هاي يبيعوهم بيوتهم
2: لا صار ندزل وفد من 30% راح يرجعون
0: اي
2: على مود نضمن انه ما حد راح يرتش
0: ما راح والله الا هيك شيء يلا هاي أي.
2: لا لا هذه مكمل
0: هذه شغله مرتبه شغلتك مرتبه والله شغلتك مرتبه
2: لا لا مكمل ان شاء الله
0: اي لا يلا هاي شدراتك حضر جنطتك تحياتي لك حبيبي شكرا
2: تحياتي لك حبيبي غالي
0: سلام يا ورد يا حبيبي رتب هذا الحاج يلا من عندنا بعد يرتب يلا اتصال الو
3: الو الله يسعدك
0: يا هلا توين اوديهم انت انت شعلك انت انت ايش مخابر شنو
3: تدمكان
0: اي وين والله
3: بالداخل علي العظيم
0: وين نعيم اي
3: بس هم والله
0: بس لا توديهم هاي الجزيره مالتي ومالتك رجاء
3: لا لا لا لا
0: اي امانه الله هاي
3: اكو همي اكو جزيره ايسلندا
0: وين بايسلندا
3: ايسلندا
0: اي
3: هم فد يوم ألقاء وأودي لك يا
0: إيه؟
3: فد مكان صل البيت ماكو بيتمه هو البيت الوحيد
0: إيه؟
3: وحق نور محيط
0: بس لهذا على الجبل إيه عرفته هذا بس ما يكفي جماعتنا هذا هواي يقتنقون دولي
3: لا قاطع عليهم وزايد
0: الله
3: وكيل والله عبد هم يسوون كل مراكز حطوه
0: إيه هو عالي كلش عالي هذا شفت انا شايفه
3: اي بس هني الناس حشاك
0: الزباله
3: مو الناس الطيبه لا
0: الناس الطيبه لا هم مناسبه احنا بمناسبه هي للاسف احنا نقول ناسنا الطيبه هوايه بس المشكله هل كم واحد مخربط عام على الكل
3: طبعا
0: فاحنا ايش راح نسوي نصفيهم هم يصفون من كيفهم اصلا ما اقدر نصفيهم ناس اللي هي المخربطه تنعاف ونرجع الطيبين اللي هنا ترجع الامور طيبه
3: وضعكم بالمنخل
0: اي مو منخل مقطع هاي ايام الحصار كان النخاله يرجعون يطلعوا صفر وكذب وما يطلعوا صفر
3: والله ذاك اليوم بستة الصبح طالع بس ما حد بالشارع
0: طيب
3: الشارع حمراء غصبا عليه مثل
0: وقفت مثل الخوش ولد
3: أبد ناكل قدام السيارة ولا وراي السيارة بس أنا وربك وقف
0: أنا وربك يا موسي
3: تعب ستة اللي اشتغلت وقف انتم ما تعرف
0: ما تدري منين تجيك الردمة
3: ايه ابوي شو تجيك شي انت ابن من انت تصف طف ابن دندح
0: ماكو بن دندح هناك ما يشتغل
3: لا باص ما يشتغل
4: اي ما يشتغل اي
3: وحديد جاتك مال الصف في الشهر وتدفع لك فات 500 يورو صفا
4: يقول لك يقول لك هاي ابن تندح سولف يم اهلك يمي هنا ماكو مواطن انت يمشي عليك الحق ولك علي واجبات تأديها وانتهى الموضوع ولك حقوق
3: صدق سلطان عندنا ممنوع سياقة شحاطة
4: ما هي مو صحيحة هي مناسبة ترى حتى بقانون المرور عندنا هم ممنوع بالمناسبة يعني
3: أوكي
4: بنفس السالفة
3: وانا جاي اسوق بشحاطة
4: ليش ولك ليش مخالف الله اكبر عليك الله اكبر عليك زين طيب تحياتي لك نعيم واشكرك شكرا جزيلا حبيبي يا هلا ورده عماد اللامي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا على الكلمه الجميله عماد اللامي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا على الكلمه الجميله
5: واحد عراق بكل
4: جداره عيونه تقتل ويخبل سما وناس احنا بس في القناه

0: akıllı yan etisal. Alo. يا الله
1: يا رب عليك
0: انت ايش عندك شو تريد
1: تعرفك شوف الختم مال شغلي
0: مدى يا ابو النت عندنا الله يخليك
1: دول قلبك
0: دول قلبك النت مدى مدى
1: انا شاركت يعني ما عندي مكان لان العراق لما ذبيت اقلم
0: زين
1: بس سبب مشاركتي الاحباط النفسي اللي صابني بسبب الساعه الاولى
0: ليش
1: كتبت لك يعني مو طبيعي يعني شنو ياهل يطلع برا كتبت لك يعني مو طبيعي يعني شنو ياهل يطلع برا يترتب وساق تتعدل يتأدب شو أنا نحو الأسوأ
0: إلا أنت أنت صار عدوى بالنسبة لك حتى بس تعرف يعني تعرف تفاصيلك بس
1: زين بما أنه أنت الشعب والجمهور قيمك طبيب نفسي قيم لي حالتي النفسية
0: والله ما مخذية بالكلية سوري
1: يعني نشاذ
0: ما مر علي للأسف نشاذ. يعني جوز بتقادم العمر أوصل لك إلى حل بس ما دا أقدر
1: إيه والله رحمة الوالدي
0: لا أنت شغلتك صعبة
1: عمك وعمو قيوم اليوم أوصلك يا للمطار إيه والله
0: إيه شو وين رايح
1: لقيت له لواء مو على مودك يجيب لك هذا السيجار شو السالفة
0: شنو واقف بدأت
1: مو على مودك على مود
0: ها إيه اليوم يروح
1: اليوم يروح
0: الله شو وقت يرجع
1: اسبوعين ويرجع
0: ايه
1: وهذا كله في سبيل ان شاء الله تضبط
0: ان شاء الله
1: يعني وبالنسبه اذا اردنا هيك فكرت بحل المشتركين اذا اردنا نذبهم منطقه بارده
0: ايه
1: تتوقع يصيروا مثل صاحبي البارحه من شاف السنابه مالتك يقوموا يسوون اوت
0: ايش قال
1: اوت
0: احتمال
1: والله اللي جربنا قص 40
0: لا وتخيل العراقي عنده هاي الاعتداد بالنفس انه شايف مثلا مرات حاره هو يقولك اشرب شاي دنيا بارده يقول لك مثلا البس تيشيرت نصردان تخيل هو بهاي المناطق اللي ما بيها شقه ويعتد بنفسه ويقول لك لا هي بارده احنا متعودين احنا هاي هاي سؤال تدري ولد الحضاره احنا ولد الهاي الرجوله وها يطلع ويصير بيقانقري بالاطراف
1: هو ايه هذا دار اقول لك اياه اللي يصير جريندايزر بهالموضوع اذا انا اصير زرقه ويقصوا لي اياه ويفكروا فرار
0: صراحه ايه لا ما
1: دا سلطان في دول قلبك اليوم اذا تميتوا درسوا لي موضوعي
0: ايامك انا احاول اشوف لك
1: ترى مو عدل هذا
0: لا لا والله هذا مو انصاف منك غيبتك هالقد
1: تقول اي والله النوبة قمت خليتهم صدق ما يحكون عراقي
0: هي شوفوا هو لو احنا يعني نرجعك لهنا لو نجيبهم هم يمنا انتوا اثنينكم بنفس البلد صعب
1: لا والله رجعني اني ليش تجيبهم هم
0: لا خب نجيبهم لهم عليه شو ليش
1: لا حبيبي رجعني اني
0: مو اذا اذا مو اذا رجعناك
1: لكم هسه 44 مليون احتمال ضرب 9 اشهر يصير 150 مليون
0: اذا رجعناك انا اروح مكانك
1: روح تعال
0: ايه

0: الوضع هناك والروحاني هناك المكسيك.
1: بس شوف للختم وطيني رأيك
0: هسه غريب يفتح والله انك ماكو.
1: يلا
0: تحياتي لك
1: ما جالي قاعد اكرهه.
0: هاي ما خاف ما خاف يلا ما خاف ما خاف. تحياتي لك هلا وباي.
1: الله لا يوفقك عمار كامل.
0: اوكي ها بالنهايه مرتضى. اجواء خميس حلوه حبيبي تحياتي لك. ورده مرتضى شنو اتصال نروح لها النيل شنو يلا متى يحمل والله متى يحمل.

يلا مستمعين طبعا وصلنا لكن حلقتنا لهذا اليوم حلوه كانت المقترحات جميله بصراحه وان شاء الله يا رب احنا يعني هي الواقع الحلقة واحنا باقين نتونس بالهذا وبالتالي عمار دعا لمحمد كندا بالتالي هذا الموضوع ما راح يخلص بيناتهم ذو اثنين وبتحسم جناين فبالتالي شكرا جزيلا لكل من شارك ونلتقي باذن الله تعالى يوم الاحد بعطر باي.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. النزاهة الإطاحة بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة. التربية 1,100,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. بعملية أمنية خارج الحدود، مخدرات كركوك تطيح بشبكة وتضبط 20 كيلوغرام من الماريجوانا. زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة 5% من مخزونها من صواريخ الباتريوت لتجاوز الشتاء. عرقجي الخطأ الأكبر ترتكبه أمريكا في مضيق هرمز. باكستان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قابلة للتمديد. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 59 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. طقس العراق، درجات الحرارة تواصل الارتفاع وثلاث محافظات تسجل 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: قاعد

رشيد اف ام 91.5 91.5.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنهم بدل ما أختار

0: اختار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: سيارتك وتوكل يلا، هذا
2: الحكي
3: الزايد عوفه.
2: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد،
4: ساعدوني.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن.
3: أعلن على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
9: رشيد FM، رشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية راجعين خليكم متواصلين شوية راجعين جديد وياكم إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أفن
1: حزناقين من المحفل الأهلي العراقي ب 2020 جوائز صارت أكثر والفرحات 600 دينار عراقي يوم العاشر فائزين طبائق ذهب اسميا موزعة 6 فائزين 60 دينار الشهر الفائز و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعة على 6 فائزين سريا أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز نهاية السنة ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع مصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا
2: يا ساندرا صيفة لذو ربحك أكثر امسح رمز كيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح فورية عديدة للدخول بالسحب لثلاث سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اشتري 10 آيس كريم وصل على وحدة مجانا
3: ألف بدينار واحد بس حول زين كاش الملايين المستخدمين عملة التحويل صارت واحد بالألف حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آل وكلاء بالعراق حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق
4: إعلان مفيد ويوصل كيت والربح يتضاعف والخير يزيد كلش لا أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805600 أو على البريد الإلكتروني info@alrashidmedia.com
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم كل واحد مرات تطي ومرات تصيب وبوسط زحمة الوقت نهاج يقدر يخلي ايده على جرح
5: هذا مصير لجرح يبقى

0: مستمعي خبرنا عن قصب حياة بيهم الشاي والدنيا على ظهر وبيهم الفرن بهاي الحياة.
1: انت تعرف اريد موتى اموت كل يوم بين ما تحط ترجع.
0: راح نعرف ونحكي بحالات المجتمع.
2: انا نوبات اقول له بخلف عقاب ولا مخلف ولا التسوليت.
0: نصف القمر اي انا مهم اللقب والمخرج عمر ثأر من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام. على الرشيد اف ام.
3: موسيقى وأكثر الرشيد أف

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.
1: ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري

يومية على الهواء. أنا وأنتو نسوا على شي أحلى هواء. النمة تحلى من الأحد للخمس في بانجور بالسبعة ونص الصبح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله
7: يحفظك. متمشي ويانا.

0: زاد. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورن طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك، طمني.

0: راديو رشيد أينما تذهب. جديد جديد جديد على الرشيد FM.
1: اسمعوا جديدي على إذاعة الرشيد. ماجد المهندس.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.

1万3000。 1万3000。

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل شي انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة عليك.

لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات. أنت امرأة تبقى امرأة.

0: سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: انتظرك طول العمر كل العمر واقضي عمري وكل عمري كله واقضي عمري كله.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. أم
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.